يظن البعض أيها الأحبة أن الإجازة الصيفية للأبناء هي للترفيه فقط، بل العكس، فهي فرصة جيدة لاستكمال بناء الإنسان ليكون قادرا على حماية نفسه من كل وسائل الانحراف، حتى يخرج من هذه الإجازة أكثر وعيا وثقافة وفهما للحياة وصلاحية للعمل والإنجاز والإنتاج، إلى جانب الراحة النفسية

0: والاستعداد الجيد لمواصلة الدراسة، فكيف يستفيد أولادنا من مدة الإجازة الصيفية؟ لا حرج بالتأكيد على أبنائنا أن يستفيدوا من الإجازة الصيفية في الترفيه عن أنفسهم للتخلص من الضغوط النفسية والإرهاق الذهني بعد شهور من التركيز في الدراسة وتحصيل العلوم والمعارف والامتحانات وما تسببه من ضغوط نفسية. فهذا هدف مشروع لا يحظره الإسلام، ولكن يوجهه التوجيه الصحيح، حيث ينبغي أن يكون الترفيه مشروعا وأن يكون هادفا ويعود على الإنسان بمنافع ذهنية وعقلية ونفسية، ما يجعله أكثر استعدادا للفصل الدراسي الجديد. والإسلام أيها الأحبة الكرام دين يوازن دائما بين حاجات الإنسان النفسية والبدنية والعقلية وبين حاجاته الحياتية، فلا يصادر حقا من حقوق النفس، لكنه يمنع ويحظر كل ما يضر بنفس الإنسان أو بدنه أو يصرفه عن واجب من واجبات الدين والمعيشة. فلا يجوز لأولياء الأمور أن يغفلوا بمظاهر الترفيه والتسلية لأبنائهم عن حثهم على المحافظة على الصلاة أو عدم التقصير في أداء الواجب الإنساني أو الاجتماعي. فلا يجوز أن يلهو الأبناء بأدوات ومظاهر للترفيه تضر بهم جسمانيا وذهنيا، على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية. أكد خبراء التربية كما أكدت التجارب أن الكثير من هذه الألعاب المتداولة بين الأطفال والمراهقين ثبت ضررهم بهم، لذلك فإن حمايتهم منها واجب على أولياء الأمور، لكن لا يعني ذلك حرمانهم منها، بل السماح لهم في أوقات معينة وبأوقات محددة في اليوم أو حتى في نهاية الأسبوع، حفاظا على صحتهم البدنية والعقلية.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة فاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.
3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
3: أصبحنا و

0: يموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه السائلة أم أحمد تسأل تقول: سوء الظن والتتبع ماذا يطلق عليه وما حكمه؟ تتبع عورات الآخرين.
2: نعم. الله تبارك وتعالى نهى العباد عن هذا الفعل كما في سورة الحجرات وهي سورة الآداب.
1: نعم.
2: وتسمى بسورة الآداب والأخلاق.
1: الله أكبر.
2: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
1: نعم.
2: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شوف، الغيبة ممكن ناتجة عن التجسس، والتجسس ناتج عن سوء الظن.
1: نعم.
2: ليش تجسس عليه؟ لأن أساء به الظن. الأصل خاصة بين الأقرباء وبين الأزواج وبين الأصل أن تحسن الظن، تحسن الظن بإخوانك المسلمين من باب أولى، أن تحسن الظن بزوجتك بأولادك بأمك بأبيك بأرحامك.
1: نعم.
2: بجيرانك من باب أولى. وبعض أهل العلم عد سوء الظن بالناس من الكبائر الباطنة كالإمام الحافظ بن حجر وغيره. سوء الظن بالمسلمين من الكبائر الباطنة. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وأنت تجد لها في الخير محملا. فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن.

0: بالآخرين، لكن إذا ظهر له شيء تتيقن شيء واضح فهنا يكون إما الستر تستر عليه،
1: نعم،
0: تنصحه، إرشاد، توجيه، هذا الواجب على الإنسان. ليش؟ لأن سوء الظن يدفع لاتخاذ موقف من شخص، من جهة، من جماعة دون حق ودون مبرر،
1: نعم،
0: فأنت تظلمه. واليوم عندما تتبع بعض الخصومات والقطيعة التي حصلت بين فلان فلان غالبا بسبب سوء الظن.
1: سبحان الله،
0: سوء الظن، وهذا مرض. يرى اثنين قاعد يتحدثون يقول له يتكلمون فيني، فلان مر وكان سرحان ما سلم، قال له يتعمد ما يسلم عليه، فيشي يكون ردة فعله يمر عليه ما يسلم عليه فتحصل القطيعة، هو ما يدري.
1: سبحان الله،
0: لو قال له فلان تمريت عليه ما صار، يقول لا ما مريت عليك ولا شفتك. الناس اليوم اللي فيهم كافيهم، الناس يعانون، عندهم مشاكل، عندهم أمراض، وفيهم مشاكل في البيوت، مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، مشاكل، نعم، هذا عنده مرض، وهي عنده قريب له فيه مرض، ف يعني بال الناس مشغول.
1: صح،
0: فالتمس العذر إلى 70 عذر، إذ لم تجد له عذر اتهم نفسك ولا تتهم، أقول لعلي لم أسمع، لعلي كذا، لعل كذا، لعل أرادك، التمس له العذر إلى 70 عذر. نعم،
1: الله المستعان،
0: يتجنب الشر. ثم نعم، مسألة تتبع عورات الناس هذه مصيبة أخرى، ونبينا عليه الصلاة والسلام بل هنا في الآية ولا تجسسوا.
1: نعم،
0: التجسس ومنه أيضا التحسس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا.
1: نعم،
0: ولما جاء لابن مسعود وقيل له يا أبا عبد الرحمن هذا فلان تقطر لحيته خمرة، قال إنا نهينا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيء أخذنا به، إذا ظهر لنا شيء أخذنا به، نصح كذا إلى آخره، عقوبة لو وصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم أو ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته،
1: يا الله،
0: ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، وفي رواية ولو في جوف رحلة.
1: لا حول ولا قوة،
0: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورة. في بعض الناس شغله الشاغل هو كله من رأسه، من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كله عيوب. يا أخي فتش في عيوبك، أصلح عيوبك، اشتبه في عيوب الناس، ما يخلو إنسان من عيوب، وأنت مو مأمور أن تتتبع عيوب الناس، لا، يتتبعون عيوب الناس خاصة في المجال، بعض المجالات بين الأحزاب وبين الجمعيات وبين السياسيين وبين مثلا كل واحد يتتبع عورة أخيه بحق بدون حق، وينشر وينشر وينشر، كلها آثام يتحملها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ويأتي يوم القيامة مفلسا.
1: الله المستعان،
0: يأتي يوم القيامة مفلسا.
1: نعم،
0: فعلى الإنسان أن يحذر من سوء الظن وأن يحذر من تتبع عورات الناس. نعم، إن ظهر له شيء تريد أن تنصح واجب النصيحة، والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، بينك وبين أخوك،
1: نعم،
0: بينك وبين قريبك، بينك وبين زميلك،
1: نعم،
0: في الدراسة زميل الدراسة أو زميل العمل أو زميلك في أي مكان، بينك وبينه تنصح، أقول له ترى يا أخي هذا غلط وهذا، وتستر عليه وتدعو له بالغيب. من يفعل هذا؟ أين القلوب الطاهرة، القلوب النقية التي تفعل هذا؟ أن يروا إنسان مبتلى، ابتلي، وقع في وقع، يعني مو مسألة سودا، لا، نشوفه ندعو له، الله يصلح فلان، اللهم أصلحني وأصلح فلان، اللهم أصلح عيالي وأصلح فلان. يمر بعضهم على صبية في الشارع يدخنون، كل واحد يلعب مع الثاني ويسب الثاني، يقعد يقول بل مالت عليكم على اللي ما عرف ربكم، وهو عياله لا يصلون ويشتمون ويلعبون قمار ويشربون خمر،
1: لا،
0: ويدري عنهم ولا كأنه عيب،
1: ما يرضى عليهم
0: ولا يرضى عليه ولا كأنه عيب، وهو فيه عيوب الدنيا وكلنا فينا عيوب ولا كأنها عيوب، ويفتش عن عيوبه.

عيب هذا وعيب هذا وعيب هذا وعيب هذا عيب. هذا ليس من أفعال المسلمين ولا من أفعال المؤمنين. المؤمن يستر وينصح، أما المنافق فيعير ويفضح.

0: يعتقد البعض من أولياء الأمور مستمعين أن إجازة الصيف مخصصة للترفيه واللهو فقط، ولكن هي فرصة لتعميق الطاعة والعبادة لله عز وجل، فيجب على الأب أن يحرص على تنبيه أبنائه على الالتزام على صلاة الجماعة في وقتها بالمسجد والمداومة على الأذكار وحفظ شيء من القرآن الكريم مع ورد ثابت للتلاوة، ويحسن كذلك تعلم شيء من السيرة النبوية الكريمة والحرص على حضور الدروس الدينية ومتابعة المفيد من البرامج التلفزيونية، لأن الوقت أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه أي إنسان، ومن ثم يجب اغتنامه فيما يفيد دائما، كما كان نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يوصي. إذن على أولياء الأمور استثمار هذه المدة المهمة من العام في متابعة أبنائهم وتعميق انتمائهم الوطني والتزامهم الديني والأخلاقي، وتدريب الابن على الواجبات الاجتماعية ومهارات التعامل مع الآخرين حسب السن. فالإجازة وأوقات الفراغ تتسع للكثير مما لا تتسع له فترة الإجازة، كما ينبغي أحبتنا أن يحظى الابن في فترة الإجازة الصيفية بشيء من الحرية المنضبطة وليست المطلقة، أي أن تكون تحركات الأبناء في هذه السن تحت مظلة وتوجيه الآباء والأمهات مع الحرص على التعامل النفسي المتوازن. فلا حرية مطلقة ولا عنف في التعامل ولا تهاون وتفريط في التزام الأبناء بالقيم والأخلاق في كل سلوك يصدر عنهم. ومن مخاطر سلوك الأطفال والشباب في الإجازة الصيفية التعامل السيء مع التكنولوجيا، حيث فيها الوقت مفتوح وكثير من الأهل لا يدرون ماذا يفعل أبناؤهم، وهنا مكمن الخطورة، ما يؤدي إلى سحب الشاب من بقية النشاطات الأخرى مثل ممارسة الرياضة والقراءة والتثقيف، بل وأداء الصلاة في وقتها، وعدم التهاون في أداء جميع الفروض. فوسائل التواصل الاجتماعي تجذب الأولاد والبنات بشكل إدماني ما يصعب عليهم مقاومتها، وهنا سيقعون في حالة اندماج شديد. لذلك يرى خبراء الطب النفسي ضرورة وجود خريطة واقعية لقضاء الإجازة الصيفية، وأن تتضمن أنشطة متنوعة تجمع بين الترفيه والتسلية وممارسة الرياضة بأشكالها. فالشخصية الإنسانية تحتاج أن تحافظ على التوازن بين احتياجات الجسد والعقل والروح، والتنوع في الأنشطة مطلوب، وهو يسهم بشكل كبير في تكوين الشخصية وبنائها البناء السليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الزخرف. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة الكهف.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
4: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: 106.1 FM معكم بأثير الروح.

0: واضح.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا،

نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. رواه البخاري ومسلم.

0: تكون للثقافة العامة مساحة في شهور الإجازة الصيفية الدراسية، وذلك عن طريق تشجيع الأبناء على القراءة والمطالعة وتحصيل الثقافة العامة من وسائلها المتنوعة. على سبيل المثال، مؤسسة تعليمية توعوية لها نشاط تعليمي مع الطلاب في مختلف مراحل التعليم خلال أشهر الدراسة، ولها كذلك أنشطة بحثية في علوم الدين والدنيا لا تتوقف طوال العام. فمثل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية تعد برامج تثقيفية للطلاب تزيد من ثقافتهم العامة وترفع من قدر وعيهم المجتمعي والأخلاقي. فنرى الطلاب مستمعين الكرام يشاركون في الأعمال البيئية والتنموية والخدمية والتطوعية التي تجسد علاقاتهم وصلتهم بالمجتمعات، وهذه بلا شك من الأمور المهمة للغاية تنعكس على صلة الأبناء وترابطهم بمجتمعهم وتدريبهم وتهيئتهم على تقديم المساعدة للآخرين وخدمة وطنهم والبيئة المحيطة بهم. إلى جانب ذلك، هناك أيضا أنشطة ذهنية وترفيهية هادفة يشارك فيها الطلاب حتى لا يملوا من قضاء أوقات فراغهم، كما أنه من غير الممكن أن نحرم أبناءنا من الترفيه والإمتاع النفسي المباح. فهناك طلاب بمجرد انتهاء امتحاناتهم يلتحقون بعمل أو حرفة معينة إلى آخر يوم في الإجازة عن طريق الإكراه من أسرهم، من دون مساحة من الترفيه أو الترويح عن النفس، وهذا خطأ كبير. وهنا نشدد على ضرورة وجود استراتيجية محددة للتعامل مع الأبناء في موسم الصيف تجمع ما بين الجانبين المادي والروحي، باغتنام هذه الأشهر القلائل في صقل مهارات الأبناء وتثقيفهم وتدريبهم على العمل الموجه، إضافة إلى قسط كاف من الراحة والترفيه قبل قدوم عام دراسي جديد. فالإجازة الصيفية فرصة للشباب يستجمون فيها ويروحون عن أنفسهم من عناء ما بذلوه طوال العام الدراسي، وفي نفس الوقت هي فرصة أيضا لتكوين شخصية الابن والابنة من خلال إشراكهم وإدماجهم في الأنشطة والمراكز التعليمية والثقافية والتطوعية. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة، سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم أجداد.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة ياسين.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة ياسين.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها بالنهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي.

وذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

0: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

رب العرش. من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه.

0: حنيف أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.
0: رواه مسلم.

0: وحده لا شريك
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل. رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين، وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض الفنون، إلى جانب وقت حر غير مقيد يساعد الابن على الاسترخاء. كما يلعب الدعم العائلي دورا كبيرا في تعزيز الصحة النفسية خلال العطلة الصيفية، بحيث يجب أن يشعر الطفل أو المراهق أن الإجازة فرصة لتقوية العلاقة مع العائلة وتعزيز الحوار المفتوح والاستماع لمشاعرهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.
3: لو

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
2: أثير الروح.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة.

0: الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
1: أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
2: اللهم ارزقنا في هذا الصباح من الخير فوق ما نرجوه، واصرف عنا السوء فوق ما نحذر. اللهم نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك، ويتسع فيه رزقك، وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحماتك.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: فوائد ذكر الله تعالى عظيمة وجلية لمن يداوم على هذه العبادة التي تعد من أفضل الأعمال الصالحة وأجلها. وكلما ازداد العبد إيمانا تعلق بخالقه جل وعلا.
1: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض،

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: في قصص القرآن الكريم آيات ومعجزات لا تنقضي بالأيام أو تداول الزمان، بل تبقى معجزات قصصه باقية لمن يسر الله له استنباط معانيها ودل على عظيم ما فيها.

فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة، سورة الفرقان، بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ أسامة الصافي. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من الضروري لكل مسلم أن يتعلم من قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ففيها الدروس المختلفة والعبر القيمة التي نحتذي بها ونتعلم منها، فالتاريخ الإسلامي يزخر بتلك القصص ويستعرض تضحيات الأبطال وشجاعتهم وثباتهم.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة الرجل الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فقد روى الإمام ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعرابيا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتك أم ملدم؟ فقال الأعرابي: وما أم ملدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حر يكون بين الجلد واللحم. فنبينا صلى الله عليه وسلم يسأل هذا الرجل: هل أصابك هذا المرض من قبل؟ فهذا الرجل الأعرابي البدوي قال: هذا المرض لم يصبني من قبل، وهذا المرض هو احنا نسميه السخونة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل وجدت هذا الصداع؟ هل أصابك ألم في رأسك من قبل؟ فقال الأعرابي: وما الصداع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال الأعرابي: ما وجدت هذا قط، ولا مرة رأسي عورني وصدني الصداع. فلما ذهب الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده ويبتليهم بهذه الأمراض وهذه المصائب. وهذا الرجل الله جل وعلا لم يبتليه بهذه الأمراض، فكان هذا الشيء سبب أن الله جل وعلا يجعل هذا الرجل الأعرابي يتلذذ بالدنيا، ما تصيبه المصائب ولا الأمراض ويكون مرتاحا، ولكنه يوم القيامة ربنا جل وعلا يعذبه في النار، ولم يكن بذلك قد ظلمه سبحانه وتعالى، لأنه أعطاه هذا النعيم في الدنيا، ولكن في الآخرة يعذبه ربنا جل وعلا بسبب كفره وبسبب ذنوبه التي فعلها. فنسأل الله السلامة والعافية. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إن الإنسان بطبيعة الحال مذنب،

0: تقع في الذنوب والخطايا، وهذه الأمراض التي تصيبه سبب في محو هذه الذنوب والسيئات وسبب في مغفرتها. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أنه في بعض الأحيان ربنا جل وعلا ينعم على الإنسان أنه لا تصيبه الأمراض، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فهناك أناس صالحين مؤمنين لا يمرضون إلا قليلا وهم من أهل الجنة، فليس المقياس أن الذي يمرض كثيرا فهو من أهل الجنة والذي لا يمرض هو من أهل النار، لا، ولكن المقياس الحقيقي أن الإنسان يعبد الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى، وهذا الأمر، أمر المرض والابتلاء، أمر نسبي. الله عز وجل يبتلي فلانا أو فلانة أو يعافي فلانا أو فلانة، وهذا كله بحكمة عظيمة من الرب الحكيم العليم سبحانه وتعالى. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، هناك حديث عظيم جميل يبشر كل مريض قد اشتد عليه المرض وتأذى من هذا المرض. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ومعنى هذا الحديث الجميل أن المريض يقوم من فراش المرض وقد طهره الله عز وجل من جميع ذنوبه، وهذا الشيء يكون لمن؟ للمؤمن والمؤمنة. فالمؤمنون يحصل لهم مغفرة الذنوب بسبب هذه الأمراض، وأيضا يحصلون على الأجر العظيم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية، يعني الناس الذين عافاهم الله في الدنيا ولم تحصل لهم المصائب ولم يحصل لهم هذا المرض، فإنهم يوم القيامة حينما يرون الرب جل وعلا يعطي أهل البلاء، يعطيهم الجزاء والثواب على صبرهم على ابتلائهم، يتمنون في تلك اللحظة لو أنهم كانوا في الدنيا قد أصابهم البلاء، وهذا كله بسبب الثواب والأجور التي يرونها أمامهم توزع لأولئك الناس الذين أصابهم الشدة والمرض والمصائب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من المصائب، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يجعلنا جميعا من عباده الصالحين المصلحين، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، وأن يثبتنا على دينه. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة الموقف الذي غضب فيه الشيطان والتهديد الذي قاله بعد هذا الغضب. فيا ترى لماذا غضب الشيطان؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح. الأذكار فضل كبير وثواب عظيم، فوائدها تظهر في الدنيا قبل الآخرة، بها تقوى النفس والروح وتستشعر حفظ الله وعنايته لنا بالإضافة إلى أجرها وثوابها

0: الذي لا يعد ولا يحصى.
1: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر

الله ورسوله، أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: رواه أبو داود.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة

0: البخاري. أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقلب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف، نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر، ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال، فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.
1: أحاديث الصباح.
2: اللهم إن لم أحسن في دعائي فأنت أعلم بحاجتي، وإن قصرت فأنت سبحانك تعلم غايتي، ولا يخفى عليك شيء من أحوالي، فاجبر خاطري بفيض نعمك يا

وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم الله.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي ومات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

0: الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: لا حول ولا

تعتبر فترة الإجازة الصيفية فترة راحة واستجمام نفسي وبدني، وذلك بأن يريح الإنسان بدنه ويتخفف من العمل، وأيضا أن يرى بيئة أخرى تجدد نشاطه النفسي والذهني. فلا يقضي الإجازة مكوثا في البيت أو بفترات نوم أطول ظنا منه أنه بذلك يستريح نفسيا، ولا يستدعي هذا الأمر أن نحمل أنفسنا فوق الطاقة بالسفر لأماكن ذات تكلفة عالية، بل يمكن تحقيق ذلك بما تسمح به ميزانية الأسرة في متنزهات قريبة أو بزيارة أقارب نسعد بهم ويسعدون بنا. المهم أن نحاول إيجاد ظروف نفسية تشعرنا بالراحة، ولا نقضي الإجازة بين الجدران الأربعة التي نقضي بينها العام الدراسي. أيضا يمكن أن نخصص قسما من الإجازة للعمل على أن يستكمل الأبناء المهارات التي يحتاجونها، سواء المهارات المعرفية أو العملية، مثل دروس التقوية في بعض الجوانب كاللغات مثلا، أو مهارات الكمبيوتر أو الألعاب الرياضية التي قد لا يتوافر الوقت لتنميتها خلال أيام الدراسة. الإجازة كما أنها مخصصة للاستراحة من عام مضى، هي أيضا لازمة لاستقبال عام قادم، ومن ضرورات هذا الاستقبال استكمال جوانب النقص أو تمتين بعض الجوانب وتجويدها. الإجازة أحبتنا فرصة جيدة لتنمية الأبناء معرفيا بالمطالعة الحرة والقراءة في مجالات خارج نطاق الدراسة التي قد لا تسمح بهذا الأمر. الإجازة فرصة لتنمية العقل وتوسيع جوانب المعرفة والاستزادة من القراءة الحرة، ولا شك أن كتب المطالعة الحرة ستعود بالأثر الإيجابي على النفس من زاويتين: الزاوية الأولى تنمية النفس وتسليتها، فالقراءة الحرة خارج نطاق الدراسة الإلزامية تكون محببة للنفس، لسيما أن كتب التثقيف العام تكون على نمط سهل مشوق بخلاف بعض المقررات الدراسية، كما أن الشعور بإلزامية الكتب الدراسية يجعل النفس منقبضة عنها، فكل مفروض مرفوض. الزاوية الثانية أن تنمية العقل وترويح النفس بالقراءة الحرة يوسع المدارك ويعين على استيعاب مقررات الدراسة، فبحور المعرفة يصب بعضها في بعض ويثري بعضها بعضا، وخير ما تحرص عليه الأسرة في التنمية المعرفية تزويد أبنائها بأساسيات المعرفة الدينية الضرورية لتصحيح اعتقادهم بلغة سهلة تثبت الإيمان في نفوسهم وتطرد عنهم وساوس الشيطان والتشكيك، بجانب تصحيح

عبادتهم وتعليمهم فرائض الإسلام مع دروس في الأخلاق والتزكية والسيرة النبوية المعطرة، ويسبق ذلك أو يرافقه أيضا حفظ قدر من القرآن الكريم، فهو خير ما نورثه أبناءنا ويحفظهم.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد، وهو يتلو على أسماعكم سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله

0: عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود والترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة الدعاء. أخرجه الحاكم. الدعاء عبادة عظيمة تظهر فيها روح العبادات كلها، وهي الخضوع والافتقار إلى الله تعالى، بالإضافة إلى ما فيه من التعرض لرحمة الله وفضله. فلذلك كان الدعاء أفضل العبادات، وما من عبادة إلا وهي متضمنة لدعاء. والله سبحانه يحب من يدعوه ويلح في دعائه ويظهر الافتقار إليه. ومما يستفاد من الحديث الشريف عظم منزلة الدعاء، حيث عده الرسول صلى الله عليه وسلم هو العبادة، أنه أفضل العبادة لما فيه من ذكر الله والالتجاء والرغبة إليه، أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن الله جعله سببا لتبديل القضاء، وهو القضاء. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة فيها تهدئة للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان عاقبة المكذبين في 77 آية كريمة. سورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. يمثل فصل الصيف أيها الأحبة الكرام، بما أنه يأتي في أعقاب نهاية عام دراسي، يمثل فرصة للأسرة لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب أوراقها، وذلك حتى تستريح من عناء عام مضى.

0: تستعد لعام قادم يحمل معه أعباءه ومسؤولياته. فبعد عام دراسي حافل بالبذل والعطاء والتعب والمشقة من جانب الوالدين والأبناء على السواء، ففي الحقيقة ثقل العام الدراسي لا يتحمله الأبناء وحدهم، فإن من حق الأسرة أن تستريح في نهاية هذا الشوط استراحة يكون معها الاسترخاء وتعويض النفس بشيء من التبسط والمباحات وعدم الإرهاق بجدول منظم أو سهر متعب أو تفكير زائد في قائمة الأعمال. هذه الراحة ليست ترفا، إنما هي ضرورة للنفس، كما أن العمل ضرورة للحياة، بل إن النفس بهذا القسط من الراحة تستعد للعمل وتقبل عليه من جديد بصورة أفضل وبطاقة أكبر. فالإنسان لا يمكن له أن يواصل أيامه بالعمل الجاد دون فترات يستجم فيها ويستعيد عافيته وطاقته، سواء على المستوى النفسي أو البدني. المهم أن لا يخرج عن المباحات إلى ما لا يجوز. ومن هذا المنظور ينبغي أن تعيد الأسرة النظر لفصل الصيف، بحيث تحرص فيه على أن تستوفي قدرا من الراحة يزيل عنها ما أصابها من إرهاق وتعب، ويجعلها أكثر قدرة على مواصلة البذل في العام الجديد.
1: هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب أثير الروح،
3: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزمر.
1: سبحانك اللهم سبحانك اللهم
2: سبحانك اللهم
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
2: كل هم
1: وأبعد عني كل غم
2: كل غم
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به
2: صدري
1: وعيل معه صبري
2: صدري
1: وقلت به حيلتي. يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الانفيس برواية حفص عن عاصم سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم وفي البيت المعلم الأب أو الأم، وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها. جاء الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها، وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته؟ كيف نشغل فترة الإجازة الدراسية؟ أو ماذا أعد الوالدان لأبنائهم بالصيف؟ الصيف مدرسة جديدة للأبناء، مدرسة شاملة لا تقتصر على مناهج دراسية فحسب، ولكن على التعرف على مدرسة الحياة. في أوقات الدراسة ومن كثرة انغماس أبنائنا في التحصيل الدراسي، ننشغل كأولياء أمور في مساعدتهم بالدراسة، وننسى أمورا مهمة مثل كيف يكتسب ابني العادات الحميدة، وكيف يكون فاعلا في مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص، حيث أن

منها تشويقا ومنها تعلما، وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار، فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بغير بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ أسامة الصافي.

الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون

يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت

الآيات بنسق رائع حكيم. استمعتم إلى سورة التوبة بصوت القارئ أسامة الصافي. عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتشيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان.

0: نحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة النور.
2: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأنفال. مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستغلوا هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو: كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم، فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا.

فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة الحجر بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين

0: إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصفات بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت.

0: عظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري سورة الصافات.
2: مستمعين الأحبة، نقدم لكم عدة اقتراحات وأفكار للأطفال والشباب كي يستفيدوا من الإجازة الصيفية. من المفيد جدا أن يحدد الأبناء بأنفسهم وبمساعدة الأهل أيضا المهارات التي تنقصهم ويحاولون صقلها، إما بدورات مكثفة وورش عمل أو حتى من خلال القراءة والتواصل الناجح مع الآخرين. من أهم المهارات التي تنقص الكثير من الأبناء فن إدارة الوقت والثقة بالنفس والتواصل الناجح مع الآخرين، هذا بخلاف اللغات وإتقانها. وعندما يفكر الأبناء والأهل في التدريب الصيفي، من المهم ومن المفيد أن يكون ذلك

0: كمتوافقا مع تخصصاتهم الدراسية أو على الأقل ميولهم الوظيفية فيما يتعلق بالمستقبل، لأن ذلك يساهم في العمل بسهولة واحتراف بعد التخرج. كذلك التطوع في الأعمال الخيرية من أفضل الأعمال التي يمكن أن ندمج أبناءنا فيها خلال عطلة الصيف، لأنها لن تثقل فقط خبراتهم الحياتية، ولكن أيضا تعلمهم التعاون ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا مثل الأيتام وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، لأن الأعمال التطوعية تكسب الأبناء خبرة ومعرفة، وفي نفس الوقت تعلمهم أن المال ليس كل شيء في الحياة، ودمجهم مع الآخرين في المجتمع بسهولة. أيضا تنمية المواهب الفنية والثقافية وزيارة الأماكن الأثرية والعلمية والأدبية من خلال المعسكرات الصيفية التي تساعدهم في فهم تاريخهم وتطوير أنفسهم والاعتماد عليها بشكل أفضل. كما أن العطلة الصيفية موعد مناسب لتعلم أبنائنا اتباع طرق صحية في الحياة، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو اتباع حمية مناسبة لاستعادة الوزن المثالي الذي يتأثر بفترة الدراسة والامتحانات، والبقاء طويلا في المنزل بين الطعام والمذاكرة. من المناسب أيضا لأبنائنا إشراكهم في ترتيب أغراضهم وتنظيف المسكن وإعداد الطعام، لأن هذا الأمر سيعلمهم الاعتماد على أنفسهم وقضاء أوقات عائلية داخل الأسرة.
1: أينما كنت،
2: أينما كنت
1: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
2: بكل المحبة،
1: وبه تغدو النفس مشرقة،
2: مشرقة،
1: والقلوب رحبة،
2: والقلوب رحبة.
1: أثير الروح، أثير الروح،
3: أثير الروح،
1: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
4: في مائل نصة خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الأحقاف.

0: صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود أنصتنا خاشعين لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الأحقاف.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: نستمع وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة النحل بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها

0: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: وما ذر

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله

يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم

وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير

كاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً

الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

أرسل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة النحل. العطلة الصيفية أيها الأحبة فترة مهمة جدا من عمر الأطفال والطلاب بشكل عام، فهي لا تقل أهمية عن فترة الدراسة. ففي العطلة من المفروض أن يحظى الأولاد بأقساط من التعليم والترفيه والتربية والنمو أيضا. لذلك فإن التخطيط لكيفية قضاء العطلة والاستفادة منها يحتاج لوقفة وتمعن، وإلا هدر الوقت هباء وكان لها تأثيرا سلبيا عليهم. على الأهل أن يدركوا أهمية العطلة الصيفية بالنسبة لأولادهم، خصوصا إذا كانوا في مرحلة الطفولة، فهم ليس لديهم نمط الحياة نفسه الذي لدى البالغين، ويحتاجون إلى الراحة للتخلص من أعباء الحياة. ومن أبرز الأسباب التي تدعو لحاجة الطفل إلى هذه الفترة أي العطلة الصيفية الشعور بالاسترخاء. فوجود الطفل لساعات طويلة في الحضانة أو المدرسة مع الأقران والعديد من المحفزات والضوضاء والتعليمات من حوله يتطلب منه البحث عن الهدوء والاسترخاء. الشعور بالإرهاق يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية. الطفل يشعر بالإرهاق والتعب مثل الأهل، فبعد 40 ساعة عمل في الأسبوع يشعر الأب أو الأم بالتعب بسبب الالتزامات وما ينتظره المسؤولون منهم وما عليهم إنجازه. كذلك الطفل يعيش التوتر نفسه سواء كان في المدرسة أو الحضانة. كذلك مما يدعو الطفل إلى الحاجة إلى العطلة الصيفية الشعور بالتوتر. فالضغوطات التي يمر بها الطالب خلال السنة الدراسية مثل المشاكل في العلاقات مع الأصدقاء وتوقعات الأهل من أبنائهم من الدروس والامتحانات والضوضاء من حولهم كلها تسبب التوتر للطالب. كما أنه لا بد من التخلص من الروتين اليومي. العودة إلى المنزل يوميا بعد يوم دراسي طويل وتناول وجبة الغذاء وحل الواجبات المنزلية والنشاطات اللامنهجية والاستحمام ثم قراءة قصة والذهاب إلى النوم كلها تؤدي للشعور بالملل والروتين. ألبوم الذكريات. تتيح العطلة الصيفية للطفل تخزين ذكريات في ألبوم حياته، فالطفل مثلا يتذكر لفترة طويلة اشتراكه بالمخيمات الصيفية مع الأصدقاء واللعب في حديقة المنزل والحي مع أولاد الجيران وغيرها من الفعاليات الممتعة. ولكن يجب الانتباه إلى أن يظل عقل الطفل نشطا من الناحية التعليمية خلال العطلة الصيفية، لأنه إذا سمح الأهل لأطفالهم نسيان أمر الدراسة فإن ذلك سيؤثر على فقدان الطفل لمهارات القراءة والكتابة والحساب. لذلك بإمكان الأهل تحفيز العقل بالعديد من الطرق والأساليب التي لن تكلف كثيرا أو لن تقابل برفض عنيد من قبل الطفل، وفي نفس الوقت تساعد على تجنب فقدان المهارة الذهنية للطفل.

0: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا

0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون.

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى

منكم والله ذو فضل على المؤمنين.

ينصركم الله فلا غالب لكم

هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير

رُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.

مذبول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

قد أخزيته وما للظالمين من أنصار.

0: أحيطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن استثمار الوقت وعدم تضييعه فيما لا يفيد، فقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومع بداية كل عطلة صيفية يتحير أولياء الأمور في اختيار الأماكن التي يفضلون أن يرتادها.

أبناؤهم في عطلة الصيف. فالأبناء في حاجة إلى الترفيه والتسلية بعد الانتهاء من العام الدراسي، فكيف تستثمر العائلة إجازة الصيف؟ يعتبر فصل الصيف أيها الأعزاء وما يصاحبه من فراغ في الوقت الكبير بالنسبة لأولادنا وبناتنا، يعتبر فرصة سانحة للجميع، إذ يعتبر بمنزلة المغارة الواسعة المليئة بالكنوز الثمينة والأخطاء الجسيمة أيضا. والأبناء في العطلة الصيفية يتعطشون إلى الانطلاق والحرية بعيدا عن الالتزام كما في أثناء الدراسة، ولكن لا بد من أولياء الأمور أن يخططوا تخطيطا حسنا ويضعوا أولويات الاهتمام بالأمور في العطلة كما كان الاهتمام بهم في أثناء الدراسة والمذاكرة والامتحانات. وبهذا يمكن أن يخرج الأبناء من العطلة الصيفية وقد استفاد الابن أو البنت بملء فراغه في عطلة الصيف، وقد حصن نفسه من الانحرافات ورفقاء السوء والتجمعات والسهر، وكسب فائدة كبيرة من استثمار هذا الوقت. وهناك عدة وسائل لتحقيق ذلك، منها أن يجلس الآباء والأمهات مع أبنائهم ليخططوا للعطلة الصيفية، وهذا الأمر بذاته يعلمهم التخطيط ويحملهم مسؤولية الوقت، وكذلك يزيد من التآلف والتقارب بين أفراد الأسرة الواحدة. وعن طريق هذا الأسلوب يعلم ولي الأمر توجهات أبنائه وتطلعاتهم وهواياتهم، وعندها يبدأ بتوزيع الأبناء كل حسب رغبته. وهذا لا يعني الأخذ برغبة الأبناء كما هي، بل تناقش بكل هدوء وود وإقناع، وعندها يمكن تقسيم الهوايات والرغبات إلى نوعين: الأول التعليم الفردي كالانضمام إلى دورة مثلا في الفترة الصباحية، والثاني الأنشطة التي تحتوي على روح الجماعة فتكون مساء والتشاور مع الأبناء مستمعين للتخطيط للبرنامج الصيفي المتكامل الذي يحتوي على التعليم واستغلال الفراغ والترويح في الوقت نفسه له آثار إيجابية قليل من الأسر تعلمها، كما أن الجلوس مع الأبناء عند البدء بتنفيذ البرنامج ومتابعة ولي الأمر لهم لتصحيح المسار وتعديل البرنامج سواء بالإضافة أو الحذف يكون وقعه راقيا ومثاليا، يسهم في تقويم النفس واعتدال طبعها وتقبلها للمتغيرات والمستجدات وزيادة المحبة والثقة بين جميع أفراد الأسرة.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

0: الرحيم.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة قاف. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة قاف. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: ما حكم هذا المبلغ الذي يعطونه إياه الأولاد، مبلغ 50 دينار تقريبا بعد يعني سنين ما كبروا وعملوا وكذا؟
2: أي نعم، تحملوني قليلا.
1: نعم.
2: أولا بارك الله فيك، كلام جميل ذكره الأخ الله يحفظه.
1: نعم.
2: بأن حصل بينه وبين أم أولاده فراق بإحسان.
1: جميل جدا.
2: هذا الذي ينبغي أن يكون، هذه أخلاق الرجال وأخلاق المؤمن. وربنا جل في علاه يقول فإمساكم بمعروف.

0: معروف أو تسريح
1: بإحسان.
0: بإحسان حتى لو حصل خلاف، هاي في النهاية أم أولادك، وخاصة إذا كانت سوف تحتضن أولادك، تأتي وتسيء إليها وكذا إلى آخره، هذا نعم. ليس من فعل الرجل الشهم الكريم أبدا، بل صفة من صفات اللئام، وصفة من صفات من فيهم شيء من النذالة وشيء من الحقارة في الحقيقة.
1: نعم.
0: أقول بارك الله فيك، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: أنت وما تملك ملك لأبيك.
1: نعم.
0: فكيف إذا كان برضاهم؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وهؤلاء بطيب نفس، وهم أولادك من طيب نفس، من باب البر والإحسان إلى والدهم، يحاولون يعني شيء بسيط جدا، يعني اللي ذكرها الأخ السائل الله يحفظه، شيء بسيط يعني مبلغ بسيط، لكن هم يريدون من باب البر بوالدهم، رباهم كبرهم، خاصة أن الأم لها ظروفها وغادرت وهاجرت، فلا بأس بذلك، ويقنع الأم أن هذا شرعا جائز ما في أي شيء. وكثير من الآباء يأخذون أحيانا من أبنائهم ويجمع له، يجمع هذه الأموال متى ما أراد أن يتزوج أعانه، ومتى أراد أن يشتري سيارة أعانه، ومتى أراد أن يسافر أعانه، ومتى
1: أيضا أقول نعم جميلة جدا من الأبناء يعني أنهم يساعدون والدهم.
0: إيه هذا من البر، خليه يبرك، أعطى فرصة يبرك، أعنه على طاعتك. فقول حقهم هم إذا لو اتصلت، هي يمكن من زعجة، وقول حق عيالك بعد بعد طرشوا شوي،
1: يوصلونها بشيء،
0: طرشوا لأمكم شيء، واصلوها، اتصلوا عليها، حتى لو هي هاجرت لأي ظرف من الظروف، عندها أسبابها الخاصة. واصلوا أمكم، حاولوا على أمكم، تواصلوا مع أخوانكم حتى من أمكم إذا كان عندها مثلا من الأولاد، تواصلوا معها بالهدية، بالسؤال، بالزيارة، فهذا من صلة الرحم. من صلة الرحم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي تلاوة لسورة الشورى.

الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

طالعا على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا، يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم، يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه، وقد روت العديد من الأحداث العظيمة. سورة يونس عليه السلام نستمع إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مباركة لسورة يونس.
1: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع وهو للدعوات سامع.

0: الآخرة.
1: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله ووفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة القارعة.

0: سامية.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة القارعة.
3: يطغى على المنزل طابع مختلف في فصل الصيف، حيث يكون الصباح أكثر هدوءا ولا تدق أجراس المنبهات بكثرة، كما أن البيجامة البيتية الأنيقة تصبح هي الزي الرسمي لأفراد العائلة. النهار أطول في فصل الصيف، وليس هناك مدرسة تشغل وقت الأطفال، لذا يبحثون في كل صيف عن تجربة جديدة تملأ ذلك الوقت الطويل. أما أولياء الأمور الأعزاء فيراودهم شعور عند حلول كل عطلة صيفية بالرغبة في إضافة نشاطات مختلفة إلى حياة أطفالهم، ولكن عندما ينتهي الصيف يكتشفون أن الأطفال لم يفعلوا شيئا مميزا أو جديدا عن الصيف الذي سبقه، إذ يقتصر الأمر على الرحلات والسباحة والتجمعات العائلية، ولهذا كله يجب عليهم وضع هدف ينوون تحقيقه هذا الصيف، وهو إلهام الأطفال لاكتشاف أنفسهم واستغلال صيفهم بالشكل الأمثل. نعم، إنه هدف طويل المدى وليس بنشاط ينفذ بين ليلة وضحاها، ولكن بخلق قدر كبير من المواقف والأنشطة الفريدة وغير المألوفة التي تمكنهم من اكتشاف شغفهم، يصبح ذلك الهدف المنشود قريب المنال. ما رأيكم في تعلم لغة جديدة؟ قد يكون الأمر تقوية وترسيخا لمعلومات الطفل في لغة يتعلمها في المدرسة ولا يريد الانقطاع عن تعلمها، وقد يكون الأمر هو تعلم لغة

لم يتعلمها من قبل، لكن في كلتا الحالتين فتعلم لغة جديدة في الصيف يعد نشاطا في غاية الأهمية والمتعة. فالتطبيقات الرقمية المخصصة لتعليم الأطفال اللغات الجديدة هي الوسيلة الأمثل لذلك، فهي سهلة الاستخدام وتحتوي على ألعاب تعليمية يحبها الأطفال، كما أنها تجعل من تعلم اللغة أمرا لا يرتبط بالزمان أو المكان. فمثلا بإمكانكم اختبار تعلم اللغة العربية، فهناك العديد من التطبيقات التي تساعد الطفل على تعلم لغتنا الجميلة. تطبيقات اللغة العربية عادة ما تكون سلسة بسيطة من ناحية سهولة الاستخدام ووفرة قصص الأطفال وتنوعها، كما أنها قد تحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات تثير الحماسة في نفوسهم، وهذه تجربة تعليمية ممتعة. يجب أن نتذكر دائما نحن الآباء أن الصيف هو في النهاية عطلة للأطفال بعد أشهر عدة قضوها في الدراسة والروتين المدرسي، لذلك لا بد من منح الأطفال وقتا خاصا ليقضونه بمفردهم للتفكير بحرية وفعل ما يودون فعله كالاسترخاء والاستمتاع مع الأصدقاء وقضاء وقت على الألعاب وغير ذلك. فهذه فرصة لإعادة الشحن للعام الدراسي المقبل، ويجب أن يسترخي الأطفال بالقدر الكافي للعودة للدراسة بمزاج

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها الأحبة في كل مكان، نستمع الآن إلى سورة الشورى يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد الكندري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من سورة الشورى استمعنا إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله.
4: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
5: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الهداية من الله وحده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء.
1: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ ماجد الزامل سورة السجدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة السجدة بصوت القارئ ماجد الزامل.

على صدورنا الرضا، وعلى فؤادنا النور، واكتب في أرزاقنا البركة.

0: ولعقولنا الهداية، وأنعم على حياتنا بالفرح والسعادة والطمأنينة. يا واسع العطاء والجود.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد

تجارب العادات اليومية التي رافقت الأسرة على مدار العام من روتين متخن بالكتب والدفاتر والواجبات وانشغالات كثيرة في الأبحاث والعمل ومواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ إلى حالة من الفوضى المحببة التي تسودها الأجواء العائلية الجميلة من كل جانب. ومع تحرر الطلاب من ضغوط الكتب والامتحانات في الصيف، نجد الكثيرين منهم يشتكون الفراغ رغم توفر التقنيات الحديثة وكل الوسائل التي يستطيعون من خلالها التواصل مع الآخرين وتعلم مهارات جديدة. وينتظر الكثيرون الصيف بكل شوق، فهو الفصل الذي يتغير فيه الروتين السنوي وتلغى فيه القيود والقوانين والأنظمة، والفصل الذي يحلو فيه السهر والسفر، ويستغل الكثيرون هذا الفصل أفضل استغلال فيضعون خطة معينة للاستفادة من كل لحظة فيه. وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بفوضاه وبتحريره من القيود والخطط والالتزامات ليكون فصل الراحة والهدوء. فما الفائدة التي يخرج منها كل شخص في هذا الفصل؟ البعض أيها الأحبة يضع خطة معينة للاستفادة من كل لحظة في فصل الصيف، وفي المقابل يرى البعض أن متعة هذا الفصل تكمن بتحريره من القيود. هناك من لا يسمح لفصل الصيف أن يذهب سدى من دون استغلاله أفضل استغلال، فالخطة يجب أن تكون جاهزة قبل حلول الصيف، فيضعون خطة الصيف في وقت مسبق بشكل يرضي الجميع، بحيث تحتوي على برامج متنوعة، ويحاول من خلال هذه الفترة إرضاء الجميع والاستفادة إلى أقصى مدى منها. والبعض الآخر مستمعين يحاول التعرف على مخططات أبنائه ليوفر لهم ما يريدون، بحيث لا يطغى ذلك على الأوقات التي يقضونها معا، فلا ضياع للوقت بل استغلاله أفضل استغلال. فإلى جانب تلك الخطة، من الممكن أن يلتحق الأبناء بالورش المهنية والبرامج التدريبية والأنشطة الترفيهية المفيدة.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع. تأتي إجازة الصيف الدراسية فتزيد الدفء الأسري وتعزز الحميمية العائلية وتقل

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: مستمعين الأكارم، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والمنافقون بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنفال.

نتحدث اليوم أيها الكرام الأعزاء عن أساليب وطرق تساهم في تحفيز عقل الطفل في فترة العطلة الصيفية حتى يظل عقله نشطا من الناحية العلمية. فترة التوقف عن الذهاب للمدرسة أو الحضانة، ومنها إشراك الطفل بمخيم صيفي يهتم بنشاط معين يتلائم مع ميوله، وأن يقوم الأهل بزيارة المخيم والتحدث مع الأطفال المشاركين.

المشركين وأولياء أمورهم، والتأكد من أن المخيم بالفعل يثري مهارات الطفل وليس مجرد مكان رعاية، وهل هو مسل أم لا، وكيف يتفاعل الطفل معه. كذلك التخطيط لرحلة بمشاركة الطفل وجعل هدفها تعليميا، مثل زيارة مدينة محلية معينة والحدائق والمتاحف القريبة منها. وكذلك التعرف على سمات المكان وأصله التاريخي، ومن الممكن التحضير المسبق عن المكان ومعرفة معلومات عنه. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الطفل يتعلم عن طريق التقليد، فإذا كان الوالدان يحبان القراءة والمطالعة فإن الطفل سيحذو حذوهم، وإن كان الطفل لا يستطيع القراءة بنفسه فبإمكان الأهل القراءة له. ويمكن اصطحاب الطفل للمكتبة العامة لاستعارة الكتب والتنزه في نفس الوقت. تحفيز الطفل على ممارسة هواياته المفضلة من خلال تسجيله في ناد رياضي كدورات للسباحة أو معاهد الرسم والحاسوب. إشراك الطفل في تحضير الوجبات الغذائية والحلويات، حيث يتم تحويل المطبخ إلى مصنع للرياضيات والحساب الذهني. من خلال هذا النشاط سيتم تطبيق مفاهيم رياضية مثل تحديد المعايير والكميات المطلوبة لتحضير وجبة الطعام أو الكعك. إن اصطحاب الطفل في جولة للتسوق من الممكن أن يساعده على اكتساب المهارات الحسابية والتعرف على الأشكال المختلفة للأشياء. توجيه الابن الأكبر سنا فرصة لأن يعمل بوظيفة هيكلية في مجال من اهتماماته، بحيث يعمل فيها مرات محددة خلال الأسبوع بصورة تطوعية. على سبيل المثال، إذا كان ابنك في المرحلة الثانوية ومهتما بدراسة القانون، فيمكنك أن تعرض على صديق لك يعمل في مجال المحاماة أن يضمه لطاقم المكتب للمساعدة في مكتبه عدة مرات بالأسبوع تطوعا. السماح للأبناء بدعوة أصدقائهم إلى المنزل، فيمكن للأبناء إذا كانوا في سن المراهقة تنظيم دعوات غداء وأن يقوموا هم أنفسهم بتحضير الوجبات. ولا ننسى الأهل، ففي العطلة الصيفية من المهم للأهل توسيع ثقافتهم التربوية كي يطوروا أساليبهم في تعاملهم مع أطفالهم، وذلك ينعكس إيجابيا على العائلة ويدخل عاما جديدا مليئا بالطاقات الإيجابية والمعرفة. على سبيل المثال، لن تتمكن من معرفة الأشياء التي تستهويك قبل أن تجربها. هذا الأمر ينطبق على الأطفال أيضا، فرحلة البحث عن الشغف الذي يستهوي أطفالكم هو البحث عن نشاطات غير مألوفة متوفرة بالقرب من البيت وتسجيلهم فيها. في البداية من الممكن أن يواجه أولياء الأمور بعض التذمر عندما يخبرون أبناءهم بعدم تسجيلهم بالنشاطات الاعتيادية مثل كرة القدم، ولكن سرعان ما ستكتشفون ما إن تبدأ النشاطات الجديدة في جذب

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجنة
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا

فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال

برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء دخول الخلاء. بسم

0: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: من معجزات هذا الكتاب العظيم إخباره بالغيب، ومن الأخبار انتصار الروم على الفرس في معركة مستقبلية منذ زمن نزول هذه السورة الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة الروم بصوت القارئ أسامة الصافي.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الروم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

تحتار الأسرة مستمعين في كيفية قضاء الإجازة الصيفية، وكثيرا ما تضيع أيام بعض الأسر بلا أي فائدة تعود على أفرادها، وذلك لعدم التخطيط المسبق لها أو حيرة الأهل بين السفر أو البقاء، بين إلحاق الأبناء بدورات تدريبية مفيدة أو ترك الحرية لهم ليعيشوا الإجازة كما يريدون، ما يتسبب في حالة من الفوضى تؤثر بالتالي على مدى الاستفادة من الإجازة الصيفية، لتمر على الكثيرين بدون أي فائدة تذكر. لذلك يجب التخطيط بشكل جيد لها، بحيث تشبع رغبة كل أفراد الأسرة، مثلا أن يكون هناك اتفاق أو جلسة حوارية تجمع الأسرة يتم فيها تبادل الآراء وطرح الخيارات المتنوعة، بحيث تشبع رغبات الأبناء وتوفر لهم ما يحتاجون إليه، وبشرط أن تتضمن جزءا كبيرا من الوقت يجمع أفراد الأسرة معا. هنا تأتي أهمية التركيز على العلاقات الأسرية في هذه الفترة. فالصيف فرصة للم شمل العائلة وتعزيز الجوانب العائلية الاجتماعية، فيجب على الأهالي استغلال هذا الوقت بشكل جيد. كما يجب تنمية مهارات وهوايات الأبناء، لكن مع الحرص على وجود المتعة، لأن غيابها يزعجهم ويقتل الرغبة في داخلهم للاستفادة. ويجب على الأهالي إيجاد دورات تتخللها المتعة من كل جانب، فالتعليم عن طريق الترفيه هو ما يثري حصيلة الأبناء ويزيد دافعهم للتعلم. وللتغلب على مشكلة الفراغ في فترة الإجازة الصيفية، من المفيد أن يتم تخصيص جزء من الوقت لقضائه مع الأبناء، وأن يتضمن هذا الجزء تربية حقيقية وليس مجرد تلبية احتياجات من طعام وشراب، بل يجب أن يتضمن إشباعا عاطفيا وتفاعلا حقيقيا معهم. كما أنه من الضروري توجيه الأبناء إلى المشاركة بالمراكز الصيفية وتوعيتهم قبل ذلك بأهميتها، والتركيز على الرحلات التربوية لأهميتها، وأنه من الضروري أن يرتقي الأهالي بأنفسهم ويلتحقوا بدورات تساعدهم في تنمية مواهبهم، حتى يستطيعوا هم التواصل مع أبنائهم بشكل صحيح. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا

0: ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان

0: سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم فيما مضى إلى تلاوة عطرة لما تيسر من سورة التوبة من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة بصوت القارئ الشيخ أحمد السعدي.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات

الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما

ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.

الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما

ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى

نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعت

فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

الحرمين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه

ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.

وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا.

يستفتون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر

0: به أحدا.
1: صدق الله العظيم.
2: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
3: تأملات قرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الله عز وجل هذا الكون وأودع فيه من الأسرار ما لا يعلمها إلا الله، فهذا الكون يتوسع الآن وأنت تستمع إلى هذه الحلقة. وفي هذا البناء الكوني العجيب من الأجرام السماوية والمجرات بنجومها وكواكبها أعداد هائلة تصل إلى أكثر من 120 مليار مجرة معروفة حتى الآن. استطاع العلماء أن يرصدوا بعضا منها باستخدام المراصد الفلكية، وللمجرات تجمعات عملاقة محبوكة مع بعضها بأوتار وخيوط دقيقة. ومن أمثلة هذه التجمعات ما يعرف بالحائط العظيم، حيث تصل أبعاده إلى 200 مليون سنة عرضاً و500 مليون سنة طولاً. فلو أن البشرية كلها بقوتها وتقنيتها أرادت أن تنفذ وتخرج من مجرة درب التبانة فقط، هل إلى ذلك من سبيل؟ هب أن العلم أمكنهم من صنع مركب

دابة تسير بسرعة الضوء، هل سيستطيعون؟ ومن هو هذا الكائن الذي يمتلك هذا العمر السحيق؟ ومن أين لمركبته الخارقة الوقود الذي يسيرها على مدى ملايين السنين الضوئية؟ فلو أرادت البشرية بعلمها وتقنيتها أن تخترق ما يسميه العلماء اليوم بالحائط العظيم، ولديهم مركبة ضوئية خارقة تقطع 9 تريليون كيلومتر في ثانية واحدة، لاحتاجوا إلى أكثر من 200 مليون سنة. لقد صدق الله العظيم إذ يقول:

0: أي بقوة وحجة وأمر من الله تعالى، فسبحانه. تأملات قرآنية.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لله ما في السماوات وما في الأرض

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر ما تيسر له من سورة البقرة.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر الغدير ما تيسر من سورة الرعد من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: أبواب السماء.
3: ربنا اجعلنا ممن سامح.
4: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار دعاء صلاة الاستخارة.

يمكن للتغيير المفاجئ مستمعين الكرام في نمط الحياة خلال عطلة الصيف مثل السهر وقلة النوم والانشغال المفرط بالأجهزة الإلكترونية.

يمكن أن يؤثر سلبا على التوازن النفسي للأطفال والمراهقين. وهنا تأتي أهمية إدارة الوقت وتوفير بيئة داعمة في المنزل. وفيما يخص السهر وقضاء وقت طويل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، من المهم أحبتنا إعادة تنظيم نمط الحياة خلال فترة الصيف، والابتعاد عن السهر، والحفاظ على ساعات نوم كافية ليلا من خلال تحديد أوقات ثابتة للنوم والاستيقاظ لتحقيق التوازن النفسي والجسدي. كما أن الروتين اليومي المرن عنصر أساسي للراحة النفسية، وذلك من خلال اتباع خطة يومية تدمج بين الأنشطة الممتعة والراحة والتفاعل العائلي، بحيث يمكن تخصيص جزء من النهار للأنشطة الحركية كالمشي والسباحة، وجزء آخر للأنشطة الذهنية مثل القراءة وممارسة بعض

0: بهم وإشراكهم في تخطيط النشاطات، وعلى أهمية ممارسة الهوايات والأنشطة الإبداعية مما يرفع مستوى الرضا الذاتي ويقلل من المشاعر السلبية. كما يفضل أيضا تخصيص وقت للنشاطات العائلية الخارجية مثل الرحلات واللعب في الهواء الطلق، الأمر الذي يسهم في خفض مستوى التوتر وتعزيز الروابط العاطفية داخل الأسرة. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.

0: دعوته مصاعد الأرواح إلى بلاد الأفراح. إلى بلاد الأفراح نطوف من بستان إلى بستان في فراديس آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وبارك فيك شيخ جعفر. كذلك أرحب بالمشايخ الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وهيد جناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله وبياكم، وحيا الله السادة المستمعين الذين انضموا إلينا الآن في حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة للاستفادة من ما يطرح على مائدة القرآن الكريم في برنامج حلية التلاوة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا، والترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
3: الله يحييك ويبارك فيك.
2: وما زلنا في الشرح التجويدي لسورة عبس، كنا في الحلقة الماضية استعرضنا شرحا تجويديا لعدد من آياتها الكريمة، واليوم نستكمل ما تبقى منها إن شاء الله
3: بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: فإذا جاءت الصاخة.
6: فإذا جاءت الصاخة.
3: يوم يفر المرء من أخيه.

0: وجوه يومئذ مسفرة
1: وجوه يومئذ مسفرة
0: ضاحكة مستبشرة
1: ضاحكة مستبشرة
0: ووجوه يومئذ عليها غبرة
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة
0: ترهقها قترة
1: ترهقها قترة
0: أولئك هم الكفرة الفجرة
1: أولئك هم الكفرة الفجرة
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الحلقة إن شاء الله نختم بها سورة عبس، ونحن الآن في الآية 33. الآية يقرأها علينا الشيخ فهد.
2: فإذا جاءت الصاخة.
0: نعم، الآية فيها مدين، مد في كلمة في كلمة جاءت، وهو مد متصل واجب يمد بالوجوب أكثر من المد الطبيعي بمقدار 4 إلى 5 حركات أو بمصطلح التوسط. والمد الثاني في الكلمة التي بعدها الصاخة، وهو مد لازم بمعنى أن المد في هذه الكلمة وهذا النوع من المد لا بد من مده بالإشباع وبقول واحد، وهو الطول بمصطلح الطول أو ما يوافقه من هذا المصطلح 6 حركات. ولو نمر فإذا جاءت الصاخة، فإذا مد طبيعي، وكلمة الصاخة هي عبارة اسم دخل عليه لام التعريف صاخة، اسم من أسماء يوم القيامة، فلام التعريف دخلت على الصاد وأدغمت فيها. لكن ما ينبغي أن ينتبه له القارئ جيدا وهو يقرأ هذه الآيات أن جاءت تكون أقصر من كلمة الصاخة، وما نسمعه مرارا وتكرارا عند الطلبة في مراكز التحفيظ، في حلقات التجويد والحفظ، إما أن لا يعطون المد حقه، إما يساوون المدين مثلا بالتوسط في المدين، أو قد يغلب المد الأول على الثاني فيطول في الأول ويوسط في الثاني وهكذا. وكل هذه يعني صور خطأ، لابد من التميز بين المدين، وإلا لا يعرف أنت تقرأ بأي رواية. يعني ممكن واحد مد في الطول في جاءت والصاخة كذلك، هاي في رواية، أو الإخلال في المدين أو الإخلال في الأول أو الزيادة في الأول وهكذا. المدود هذه لها قياس، لها معايير، لها مقدار حركات لا يزيغ عنه القارئ، ينبغي أن يلتزم بها إذا كان مجودا ويقرأ برواية معينة، لابد له أن يلتزم بهذه الرواية ولا أن يمد دون قياس. البعض الطلبة كما نسمع يعني كثيرا إذا أتى بعض الأئمة إذا أتى إلى المد اللازم مثل كلمة الضالين أو الصاخة أو الطامة،

0: وأمه وأبيه
1: وصاحبته وبنيه
0: وصاحبته وبنيه.

0: يمد كما تقول من غير حدود، حنفية من غير أن يقفل عليه.
1: هو ينتهز المدهف، يعني ينوع في الطبقة.
0: نعم، يترنم فيها ويزين صوته،
1: نعم.
0: ولكن هذا بحسب قواعد وحسب مقاييس نمشي عليها نمر بها. لا يكون إذا كان مد طويلا هذا يعني أن مد بلا حدود. المد يعني كما قيس أن 3 ألفات في المد اللازم.
1: نعم، إذا سمحت لي شيخ جعفر، أحيانا يعني عندما مثلا نستمع إلى بعض التلاوات تعطي ملاحظة مثلا للقارئ، يعني مسألة أن تتساوى المدود لديه، ينبغي أن تتساوى لديه المدود، ولكن هنا أنت تشير إلى اختلاف المدود، فكيف نوازن بين هذا وهذا؟
0: كلامك صحيح، ولكن أن تتساوى المدود في النوع الواحد.
1: في النوع الواحد.
0: في النوع الواحد يعني المد المتصل أن تتساوى فيها أينما كانت وبأي حرف مد كانت، مثل سوء أو شاء أو جيء، هذه أينما أتت يعني بالواو المدي والياء المدي والألف في المد المتصل الواجب التي حرف المد يلتقي مع الهمزة في كلمة واحدة، هذه يجب أن تتساوى في طول القراءة، إن كان بالتوسط كما حفص، وإن كان بالطول كما في رواية ورش أو رواية حمزة أن تتساوى. ولكن لما نأتي إلى مدين مختلفين في التسمية، مختلفين في الحكم،
1: نوعين مختلفين من المدود.
0: نعم، فلا بد من التفريق بين المدين بحسب مقدار الحركة التي قال به العلماء. ثم الوقف على الصاخة بالتاء المربوطة، هذه لا نقف على التاء بل نقف على الهاء والتي هي يعني أبدلت عن التاء، ولهذا نجد أن التاء المربوطة، طبعا التاء المربوطة لا تأتي إلا في نهاية الكلمة وبالذات في نهاية الاسم، فإذا وقفت على الكلمة وكان الحرف الأخير تاء مربوطة، عليك أن تبدل هذه التاء سواء كانت مكسورة مفتوحة مضمومة أو حتى منونة بالفتح، تقف عليها بالهاء. تقف عليها بالهاء كما أنه رسم التاء المربوطة هاء. وما الفرق بين التاء المربوطة والهاء في نهاية الكلمة؟ لا فرق في الشكل، لا فرق في الشكل، لا فرق في الرسم، إنما النقطتين التي فوق الهاء هي تسمى تاء، تاء تأنيث مربوطة، وإذا لم توجد هذه النقطتين معناتها هذه هاء، كما في الآية التي بعدها أخيه، هذه تنتهي بهاء. سواء وقفنا وصلنا نقرأ هاء. على العموم إذا وقفنا على الصاخة يجب بيان أولا تشديد الصاد، ثانيا تشديد الخاء، ثالثا المد المتصل الواجب، عفوا المد اللازم، مد الكلمي المثقل اللازم التي لا يجوز الإطالة فيها أكثر مما هو مقرر لها ولا النقص فيها، تمد مقدار 3 ألفات كما قلت، والألف تعدل حركتين، فثلاث ألفات يعني 6 حركات. ثم كذلك أن يراعي القارئ التاء التي انقلبت إلى هاء في حالة الوقف، والهاء كما معروف حرف ضعيف وفي سكونه يكون أضعف. الآية التي بعدها الشيخ أحمد،
2: يوم يفر المرء من أخيه،
0: أيوة لتعيد بس حركة الفاء خلصها،
2: يوم يفر المرء من أخيه.
0: نعم، يوم يفر المرء من أخيه. من أحكام التجويد في هذه الآية تفخيم الراء المضمومة في كلمة يفر، هي مضمومة فحكمها التفخيم.

0: علم أن كل القراء يفخمون هذه الراء ما عدا الإمام ورش فهو يرققها لأنه يبني على حركة ما قبلها. ما قبلها كسرة فهو يرققها، وأما باقي القراء فهم يبنون على حركاتها هي دون النظر لما قبلها مع مراعاة الشد بالطبع. أل يفر المرء، كلمة المرء هنا كذلك راء، لكن راء ساكنة ومفتوح قبلها فحكمها التفخيم. من أخيه نون ساكنة بعدها همزة، والحكم التجويد هنا الإظهار. إظهار ماذا؟ إظهار النون الساكنة من غير غنة إظهارها من مخرجها الأصلي وهو طرف اللسان إذا اتصل بالثنايا العليا طرف اللسان. وأخيه إذا وقفنا لابد أن نمد في أخيه يعني على الاختيار، إما طولا أخيه أو توسطا أخيه أو قصرا أخيه، وهذا المد يسمى مد العارض للسكون. طيب، وما الذي على القارئ أن ينتبه في هذه الآية؟ عليه أن ينتبه بعض المسائل التي يعني من خلال الإقراء وجدنا أن كثير من الطلبة إذا أتى للكلمة وكان حركة الحرف ضمة، وبالذات إذا كانت مشددة بعد وقبلها كسرة، قبلها كسرة متصلة بها، فإنه ينتقل إلى الضمة في الشفتين قبل الخلاص من كسرة الفاء. يعني يضم شفتين هو لا زال في الفاء، فتقرأ هكذا يفر، يفر وليس يفر، يعني عليه أن يخلص كسرة الفاء بعد ذلك يضم شفتين لضمة الراء، لأن لو ما لم يفعل هذا فنجد أن حركة الفاء بين الكسرة وبين الضمة يعني حركة غير أصلية. والراء الثانية في كلمة المرء كذلك مفخمة، على القارئ أن يراعي هذا التفخيم دون أن يفخم الميم، فلا يقرأ يوم يفر المرء، وهذا كثير ما نسمع أخوة الكرام، المرء المرء هما المرء يحتاج تدريب، لأن اللسان عادة حتى لما يأتي إلى حرف لأجل أن يفخم فتجده أسهل عليه أنه هو يفخم ما قبل الحرف وما بعد الحرف كذلك. فهذه من الأخطاء التي يحصل للقارئ عندما لا ينتبه لهذه الأمور ولا يتدرب عليها بالأصل. وكذلك نراعي في سكون الهاء في كلمة أخيه عند الوقف مع بيان الهاء. تفضل شيخ فهد.
1: وأمه وأبيه.
0: وأمه، طبعا الهمزة قطعية في أمه تحقيقها في كل الأحوال. عندما نصل كلمة وأمه وأبي قبل ذلك الميم مشددة حكمها الغنة وقفا ووصلا، لكن عندما نصل وأمه وأبي علينا أن نراعي مسألة هاء الضمير التي لحقت كلمة أم وهي الهاء الضمير المفرد المذكر الغائب. هذا الهاء في الأصل، في الأصل إنها الهاء تضم، ولكن إذا وقع قبلها كسرة فتكسر. هذه من حيث الحركة، ولكن من حيث الصلة يعني من حيث إشباع الحركة زيادة على

0: الضمة زيادة على الكسرة حتى يتولد. يعني كيف يتولد حرف المد؟ يتولد حرف المد يعني ياء أو ضما هو بإشباع الحركة في الحرف. يعني ممكن واحد يقول وأمه وأبيه، هذه كسرة ولكن من غير إشباع، لكن وأمه وأبيه هذا إشباع الحركة في الهاء، تولد عنها ياء مدية. متى نفعل هذا في الهاء الضمير؟ عندما تكون الهاء بين متحركين، ولا يصح غير هذه الحالة، لأن الهاء إما تكون بين متحركين هذه حالة، أو بين ساكنين هذه حالة ثانية، أو بين متحرك وساكن هذه ثالثة، أو بين ساكن ومتحرك فهي رابعة. كل روايات ما عدا رواية ابن كثير لا حالتين له، ولكن كل الروايات الأخرى فقط حالة واحدة تشبع الحركة، وهي التي تكون بين متحركين.
1: نعم.
0: كما الحالة هنا. وأبي، وطبعا المد يكون مقدار حركتين، لكن ما يسمى مد طبيعي. يعني واحد يسأل ليش مد طبيعي؟ يعني منها حركتين ولا يجوز الزيادة فيه. المد الطبيعي هو الحرف المد أصل موجود، بينما هذا النوع من المد أصل الحرف المد غير موجود، تولد هذا الحرف في حالة معينة نتيجة لشيء آخر. في حالة الهاء نتيجة لوقوعها بين المتحركين، فلهذا ما نسميها مد طبيعي، إنما حكمها كحكم المد الطبيعي،
2: لأن في حال الوصل تمد مد طبيعي، أما في حال الوقف
0: لا مد.
2: نعم
0: لا مد أصلا.
2: نعم.
0: لعدم وجود حرف المد.
2: نعم.
0: لأن حرف المد أصلا غير موجود. حرف المد وجد بسبب الوصل بين الكلمتين بسبب الهاء، وبسبب حركة ما قبل وما بعدها.
1: يعني هي ليست كالكلمة التي فوقها لأنعامكم، ليست كالألف التي بين العين والميم.
0: أعديك حركة، يعني الألف هي حرف موجود في الأصل.
1: نعم.
0: يعني وقفا وصلا، وحتى لو هذا يعني الحرف موجود. وأبيه لو وصلنا على افتراض، وأمه وأبيه وصاحبته، لاحظ وأبيه وصاحبته ما نمد في الهاء، نفس الهاء الكناية، لأن وقعت بين متحرك وساكن. لكن نحن الآن نقف على كلمة وأبيه، فإذا وقفنا عليها الياء المدية التي قبل الهاء والهاء الساكنة نتيجة للوقف، يحصل حكم المد العارض للسكون، والتي تكلمنا في الآية السابقة يجوز مده من حركتين إلى 6 حركات. وصاحبته وبنيه. وصاحبته، كلمة وصاحبته فيه مد بين الصاد والحاء، مد الألف، مد طبيعي، وإن كان هذا الحرف الألف يعني غير مرسوم، لأن الألف من الحروف التي تأتي مرسومة في المصحف، وتأتي غير مرسومة ولكن هي منطوقة. وصاحبته وبني، وصلا بين الكلمتين بالضبط مثل حكم وأمه وأبيه، أيها كناية، بين متحركين تولد عنها حرف مد يسمى مد صلة صغرى. وبنيه تماما مثل وأبيه في مسألة التجويد والوقف وما شبه ذلك. تفضل شيخ أحمد.
3: وصاحبته وبنيه.

0: بعدما انتهينا من الآية 36 وصاحبته وبنيه، الآن لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ، لو نلاحظ ما نقرأ لكل امرئ، نقرأ لكل امرئ. طيب لو وقفنا على لكل اختبارا، كيف نبدأ الكلمة التي بعدها؟ نبدأ امرئ. هذه من الأسماء السبعة التي جاءت في القرآن وهمزتها وصلية، لأن الأسماء الجامدة، أسماء الجامدة كلها همزتها قطعية في القرآن إلا سبع منها، والأسماء السبعة هي اسم وابن وابنة وامرأة وامرأة واثنين واثنتين. هذه السبعة يعني ابن والأنثى وابن والأنثى واسم، السبعة هذه الأسماء أمزتها وصلية. ما معنى وصلية؟ يعني إذا وقعت الكلمة بالهمزة هذه في درج القراءة فلا ننطق الألف، بمعنى نحذف الألف. طيب لماذا سميت وصلية؟ سميت وصلية لأن إذا ابتدأنا بالكلمة يجب أن نبدأ بالهمزة، لأن لا يمكن الابتداء من كلمة مرء، يحصل لها مرء، مرء. فالهمزة هذه هي التي توصلنا للساكن. ثم كلمة امرئ منونة، منونة بالكسر وأتى بعدها ميم فأدغمت في الميم، تنوين أدغمت في الميم فأصبحوا إدغام ماذا؟ إدغام غنة أو إدغام
1: ناقص.
0: ناقص ولا تام يا شيخ؟
1: ناقص.
0: ماذا تقولون مشايخ الكرام؟
2: إدغام تام.
1: تام.
0: تمام.
1: لا.
0: وكيف نحكم على تام أو ناقص؟ نلاحظ أن التنوين يعني نون ساكنة، ومنهم ميم. فلو قلنا هل في التنوين غنة من صفاتها الغنة؟ نعم، لأن النون ساكنة من صفاتها الغنة. الميم هل من صفاتها الغنة؟ نعم، الميم من صفاتها الغنة. فدخول الغنة من التنوين إلى الميم ليس بجديد، وهو الإدغام التام،
1: ليس كسائر الحروف، حروف الإدغام.
0: يعني من يشاء النون لما تدغم في الياء هناك نسمي ناقص، لأن الغنة من صفة النون انتقلت إلى الياء، بين هنا الغنة هنا وهنا نفس الصفة، ليس دخيلا على الميم. منهم نون ساكنة بعد الهاء إظهار. ماذا معنى إظهار؟ يعني نظهر النون من مخرجه من دون غنة. منهم يومئذ، منهم يومئذ الميم الساكنة أظهرت عند الياء، يعني حتى الميم الساكنة فيها أحكام الإظهار والإدغام والإخفاء، ما في إقلاب، ليس مثل النون ساكنة والتنوين. فحكمها هنا الإظهار عند الياء، لأن الميم تدغم في الميم وتخفى عند الباء، وما عدا ذلك، ما عدا كل الحروف الهجائية تظهر عند الياء. يومئذ شأن تنوين عند الشين حكمه الإخفاء، يعني نخفي النون الساكنة أي التنوين، نخفيها بغنة عند حرف الشين، بحيث ننطق النون بحالة بين الإظهار وبين الإدغام، لا هي نون من المخرج تماما ولا هي من المخرج التي أتى بعدها شين، يعني فتخفى بالغنة في هذه الحالة. وشأن يغني التنوين بعد

0: حياء، احنا عندنا ادغام في لكل امرئ منهم، وعندنا ادغام شأنه يغنيه. ادغام هنا بغنة، والادغام يسمى ناقصا. ولماذا يسمى ناقصا اخوتي الكرام؟
1: نعم، لأن الصفة اللي متبقية في النون انتقلت إلى الياء وهي الغنة.
0: صفة الغنة التي في تنوين انتقلت إلى الياء، يعني هذه الصفة دخيلة على الياء، فهي ناقصة، يعني في لا زال شيء من أثر الحرف الأول موجود في الياء، بمعنى الإدغام مو خالص، مخلوط مثل ما نقول. وكلمة يغنيه إذا وقفنا عليها نراعي الهاء الساكنة عند الوقف.
1: عندي سؤال الشيخ جان، تفضل.
0: مجال مفتوح لك.
1: جزاك الله خير. في يومئذ شأن لما نخفي، يعني أسمع من بعض الطلبة أو الأئمة
0: إخفاء.
1: في الإخفاء لما يخفي النون الساكن والتنوين عند الشين تسمع ياء، كأنه ينتقل إلى حرف الياء وليس إلى الشين.
0: لو تمثل لي حتى أنا أعرف بالضبط شنو تقصد.
1: يومئذ هكذا، يعني ما يذهب عند الشين قريب إلى الياء.
0: الشين والياء والجيم مخرج واحد. طيب، أولا عندما تخفي التنوين عند الشين أنت تتحقق أن الحرف الذي سوف تنطق به بعد الغنة هذه هو الشين وليس ياء، فلأن المخرج واحد فقد يأتي بعض الطلبة وينطقها كأنها ياء. يومئذ شأن هكذا. وهذا نتيجة إيش؟ يعني في كثير من الأمور ينبغي انتباه لها، خروج من المخرج تماما، من مخرج النون. إذا الإخفاء هو أن تنطق بحالة بين الإظهار والإدغام. إظهار ماذا؟ إظهار يعني مخرج الأول، حرف الأول النون بحالة منها، وبينما تدغم في كما في الشين. فإذا أنت خرجت من المخرج الأصلي، بمعنى أنت يعني كأنك ما أتيت بأي أثر في المخرج الأول، يحصل كما أنت قلت.
1: نعم.
0: وهذا فن نطق الإظهار كذلك، يعني من المسائل التي غفل عنها كثير من مدرسي التجويد. يعني هو يكفي أن يسمع إلى الطالب يقرأ إخفاء ماذا؟ يقرأ النون ساكنة والتنوين غنة دون أن يتحقق كيفية هذه الغنة. هل هي غنة إظهار، غنة إدغام، غنة إخفاء؟ كيف هذه الغنة لو يتحقق فيها؟ ولهذا كل حرف 15 من الإخفاء التي تأتي بعد النون ساكن والتنوين، كل حرف الغنة صوت الغنة يختلف من حرف لحرف.
1: نعم.
0: نتيجة الحرف الذي بعده. ونتيجة أن تحقيق المخرج كذلك ولو بخفة، مخرج الأصل النون. مسألة هذه مهملة حقيقة في مراكز التجويد. تفضل آية اللي بعدها.
1: وجوه يومئذ مسفرة.
0: نعم، وجوه يومئذ مسفرة، عندنا يعني ثلاث كلمات بإدغامين. وجوه منون، يومئذ إدغام التنوين في الياء بالضبط مثل شأن يغني. ثم يومئذ مسفرة تنوين مرة أخرى بعدها ميم، وهذا هو إدغام
2: تام
0: التام كما تكلمنا قبل آيتين، لأن أدغمنا التنوين في الميم، الغنة من التنوين أتى الميم فأصبح إدغاما تاما، ولا بد من الغنة سواء في حالة وجوه يومئذ أو يومئذ مسفرة.

0: ولكن ينبغي أن ننتبه شيء واحد، والقارئ يقرأ هذه الآيات لما يقرأ وجوه يومئذ عليه أن يأتي الغن في الياء وليس الياء الخالصة، لا يقرأ وجوه يومئذ، أياء خالصة. هو صح شدد الياء واستمر في الياء، ولكن يعني ياء خالصة دون غنة. يومئذ مسفرة، عندما أدغمنا فالإدغام يكون كالميم المشددة الأصلية. كيف نأتي بالميم المشددة الأصلية؟ بالضبط إذا أدغمنا نون ساكنة أو ميم ساكنة في الميم يكون بنفس الحكم. يومئذ مسفرة يعني بالكز والضغط على مخرج الميم. مسفرة مسفرة، طبعا انتبه كما قلت الكسرة إذا قبل الحرف مفتوح أو مضموم، وبالذات الضم ذاك أن ننتبه إلى الكسرة. تفخيم الراء لأنها مفتوحة والتاء المربوطة تقلب هاء. تفضل.
1: ضاحكة مستبشرة.
0: ما شاء الله، كلها تأتي أمثلة الإدغام في هذه الآيات، لأنها تنوين، الكلمة تنتهي بتنوين. تنوين أتت بعدها ميم مشددة، يعني إدغام بغنة أصبحت ميم مشددة، كما في كلمة يومئذ مسفرة. ومستبشرة كذلك، عندنا الراء مفتوحة مفخمة، ولا ننسى قلقلة الباء مستبشرة، ولكن علينا أن نفخم الراء، لأن لو أتينا بترقيق الراء مسفرة أو مستبشرة فهذه رواية أخرى، ورواية عثمان بن سعيد رواية ورش. مستبشرة كذلك، يعني في شيء بعد أخرى، يعني كثير يعني قد تسمعون قراءة مستبشريه مسفريه، يعني الراء أميلت، هذه الإمالة كان بسبب إمالة التاء التأنيث، لكن هذه ليست في رواية حفص، إنما في رواية الكسائي، علي الكسائي رحمه الله تعالى أحد القراء الكوفيين. يميل حرف الذي قبل تاء التأنيث وقفا إمالة كبرى، يسمى إمالة تاء التأنيث. تفضل.
1: ووجوه يومئذ عليها غبرة.
0: ووجوه، لا ننسى النطق في الكلمة هذه في ثلاث واوات على فكرة، لا ننسى أن ننطق بالواوين بحركتين كاملتين، واو مفتوحة وواو مضمومة. ووجوه، لأن البعض يسرع فيخطف الحركة خطفا، يقرأ ووجوه يعني ما ينطق، يما الواو الأولى غير مكتملة أم الثانية غير مكتملة. ثم ووجوه يومئذ، هذه مرت علينا الإدغام بغنة. يومئذ عليها تنوين بعدها عين، إظهار من غير غنة، إظهار حلقي أو إظهار الحقيقي كما يسمى. غبرة عليها، ما الطبيعي؟ غبرة عليها ما الطبيعي في الألف وليس ما الطبيعي في الياء. البعض يخطأ ويقرأ عليها شوية يمطط في الياء، لأن الياء المدية لا مد فيها ما لم تأتي بعدها سكون، ولكن هي بعدها هاء مفتوحة. غبرة الراء المفتوحة حكم الغنة. غبرة، علينا أن ننتبه إلى مسألة أن الباء وقعت بين الغين والراء المفخمة، فلا تفخم الباء من حروف الترقيق دائماً.

0: ترهقها قترة.
1: ترهقها قترة. مرة أخرى، الراء ساكنة قبلها فتحة تفخم. ترهقها ما الطبيعي في الألف، وقترة راء مفخمة لأنها مفتوحة في كلمة قترة. بعض الطلبة يخطئون في هذه الآية، وبالذات الأعاجم، بالذات الأعاجم. مثلا ترهقها طرهقها، يقلب التاء إلى طاء لأجل تفخيم الراء، وقتره تفخيم التاء قطره. سهلة، لأنها سهلة أنك تفخم الحرف الأول والحرف الثالث وما بينهما كذلك معا، سهلة. ولكن هذا يعتبر لحن جلي، لحن جلي من درجة الأولى كذلك، يغير المعنى كما أنه يغير اللفظ. نختم السورة بالآية:
2: أولئك هم الكفرة الفجرة.
1: أولئك مد متصل واجب، مرت علينا هذه الكلمة في أثناء كلامنا على السور السابقة. مد متصل واجب، مد بمقدار 4 حركات أو 5 حركات. هم الكفرة، كلمة هم يهم ساكنة، ضمت بسبب التقاء الساكنين، لأن هي ساكنة وبعدها ساكن فأصبحت هم الكفرة. لام التعريم الكفرة تظهر عند الكاف. الكفرة الراء مفخمة مفتوحة، والفجرة كذلك راء مفتوحة تفخم. وعلى القارئ أن ينتبه أن ترقيق الفاء في هم الكافرة وليس الكافرة، وكذلك ترقيق الفاء هم الكافرة الفاجرة وليس الفجرة أو تفخيم الجيم كذلك. فهذه مسألة التفخيم والترقيق إخوتي الكرام، يعني من أكثر المسائل التي يقع فيه الطلاب، طلبة الحفظ، طلبة التجويد، يقعون في أخطاء فيها دون مراعاة التفخيم والترقيق في الحروف، وخاصة عند التقائها ببعضها. ولهذا التجويد يعني كل متكامل، ليس فقط أحكام إدغام، إظهار، إخفاء، غنة، مد، لا، كذلك تفخيم، ترقيق وسائر المسائل الأخرى التي ينبغي لقارئ القرآن أن ينتبه إليها في أثناء التلاوة. والحمد لله رب العالمين.
3: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من فوائد فيما يتعلق بالشرح التجويدي لهذه السورة المباركة، سورة عبس. وسوف إن شاء الله نبدأ في سورة جديدة في لقائنا القادم حتى نشرحها تجويديا. بارك الله فيكم وفي جهودكم الكريمة. مستمعينا، نلتقي معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا وبرنامج حلية التلاوة. أحلى.

0: عدنا إليكم مستمعينا الكرام في برنامج حلية التلاوة. أجدد الترحيب بكم وبمشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر مجددا، وكذلك المشايخ الفضلاء الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله وبارك في جهودكم الطيبة. وطبعا بعد أن دائما نستمع إلى شرح التجويد للسورة في بداية الحلقة، نكون على موعد مع الختمة التي نحن بصددها في كل حلقة، يعني هنا القراء الكرام يقرؤون أجزاء منها، و تشرح فضيلة الشيخ أيضا تجويديا على ما قد يطرأ من بعض القراء من هفوات تستدعي الالتفات لها. نعم،
1: جزاك الله خير. تفضل شيخ أحمد. نبدأ اليوم إن شاء الله من سورة هود الآية 13 بعد 100.
2: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

0: تنصرون.
1: طيب نبين بعض الملاحظات، إذا كان في هناك ملاحظات، في ليس على القارة طبعا، أنا أقصد الملاحظات التي يقع فيها بعض الطلبة. ولا تركنون، انتبه لهذه، قد يفخم التاء ويقرأ ولا تركنوا فتمسكم النار. انتبهوا جيدا، إن هي فتمس بفتح السين وليس فتمسكم النار، فتمسكم في أربع فتحات متتالية، فتمس والأخير مشددة.

0: ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: واصبر، أعد مرة ثانية.
0: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: طبعا كلمة دي لا يضيع، بعض الطلاب الصغار يقرون لا يضيع، هي لا يضيع وما في قراءة أبدا لا يضيع.
0: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
1: تفضل شيخ فهد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولي
1: الكاف يعني
2: الهمس
1: فيها ليس بهذه الشدة.
2: إلا من رحم ربك.
1: ربك نعم.
2: ولذلك خلقهم وتمت كلمة

0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما رب ربك بغافل عما تعملون.
1: أحسنت. في هذه الآيات ننتبه، يعني نحن في سورة هود، وأتكلم الآن عن الآية 123، الآية الأخيرة. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. وإليه يرجع وليس يرجع الأمر كله وليس كله، فنلاحظ الحركات هذه في أثناء الحذر السرعة، قد يقع الطالب في بعض الأخطاء يعني سهوا. فاعبده وتوكل عليه.

0: علي. كلمة فاعبده هذه تنتهي بها، ولكن لا إشباع فيها، لا صلة فيها. ما نقرأ فاعبده وتوكل علي، وإن قرأناها فندخل في قراءة عبد الله بن كثير المكي أحد القراء العشرة، ويأتي بالصلة إذا وقع قبل ساكن وبعد متحرك فعنده قاعدة ممكن في صلة، ولكن غيره من القراء لا يأتون بالصلة في مثل هذه الحالات. تفضل شيخ.
1: نعم شيخ جعفر، إذا سمحت لي شيخ أحمد، أذكر في درس سابق شيخ جعفر أتيت على ذكر مسألة تتعلق بوصل الآيتين إذا كانا في ذات الموضوع، وصل آخر الآية بمطلع الآية التي بعدها إذا كان في ذات الموضوع. هذا هل قابلنا هنا في المقدار الذي استمعنا إليه منذ قليل، ربما بداية
0: يعني في الآية، ولا يزال في الآية 118، ولا يزالون مختلفين ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. آية بعدها تابعة لها، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. هذه يعني وصل فيها من حيث المعنى أولى، ولكن هي رأس آية يجوز أن نقف عليها. وننتقل إلى سورة يوسف. تفضل.
2: أيضا الشيخ في ملاحظة على كلمة فاعبده، كثير من الطلبة الشيخ يضم الدال لأنها وقعت بين مضمومين.
0: ماذا حاصل؟
2: يعني ما ينتبه على إسكان الدال،
0: يما يضمها أو يأتي بضمة مختلسة روم يعني.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
0: طيب قبل أن نواصل هذه الآية الأخيرة في مسألة وقف، ينبغي أن نبين ذلك. بعض الطلبة يقرؤونها، وبعض حتى قراء نسمعهم في الإذاعة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، يقفون، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الآن السامع ماذا يفهم؟ يفهم أن الشمس والقمر رأيتهم لساجدين
1: دون عن
0: دون الكواكب. دون الكواكب، صح ولا لا؟
1: صحيح. نعم.
0: لكن خطأ. الشمس والقمر إضافة إلى أحد عشر كوكبا. طيب لو وقف جيد، وقف لا ترجع، رأيتهم لساجدين دون أن ترجع. أو يا أبت إني رأيت، ابدأ من هناك وصل للنهاية.
3: نعم. لكن ممكن أيضا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر.
0: لا رأيت أحد عشر مفعولا.

0: يقف على كوكبه بعدين والشمس.
1: لا، إما إذا وقف على القمر، إما أن يستأنف رأيتهم لي ساجدين، أو يرجع يا أبتي، على أساس أن خطاب هذا.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك.

0: إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: حسبك، بارك الله فيك. طيب، يعني اكتفينا بهذه المسائل لهذه الأمسية، وأعتقد نكتفي بذلك،
2: ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي على ما تفضلتم به من هذه التنبيهات والفوائد الطيبة، والشكر كذلك لمشايخنا هنا في الاستوديو الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي. شكرا جزيلا لكم وبارك الله في جهودكم. وكذلك مستمعين الكرام الذين استمعوا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. تقبلوا تحيات محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل أحمد جنبر، في أمان الله.

الكثير من أبنائنا الطلبة لا يحسنون استغلال الإجازة الصيفية بعد شهور طويلة من الجد والدراسة، فنجدهم يقضونها إما في سهر طويل أو في نوم أكثر، ولا يجنون منها أكثر من ذلك. كما نجد أن أولياء الأمور جالسين في مقاعد المشاهدين فقط، المستسلمين لهم ولرغباتهم، إلا القليل الذين خططوا لأبنائهم في استثمار هذه الإجازة وأحسنوا التعامل معها من خلال إشغال أبنائهم فيما يعود بالنفع، من خلال إلحاقهم في برامج تدريبية مختلفة، أو حتى إلحاقهم ببعض الأعمال التطوعية، أو حتى من خلال الأعمال التي يحققون منها دخلا ماديا واكتساب خبرات جديدة ومفيدة. ولأولياء الأمور مسؤولية كبيرة بالقيام بواجباتهم تجاه أبنائهم، فالإجازة واحدة والفرص أمامهم كثيرة ومتنوعة، ويجب استغلالها بشكل مثمر وفعال. ويأتي هذا أيها الكرام الأحبة من الحرص على مستقبلهم وعدم إهدار الفرصة والاستسلام لرغبة الأبناء في قضاء الإجازة في الراحة والانشغال بما ليس هو مفيد ولا يحقق أي عائد، سواء لهم أو لأسرتهم. كما أن إشغال الأبناء والتخطيط لهم في هذه الفترة بما هو مفيد سوف يوفر لهم استغلال طاقاتهم وصرفها بما يعود لهم بالنفع، والقضاء على إهدار الوقت في التسكع بالشوارع والمقاهي والأسواق أو السهر والنوم والفراغ الذي قد يشغلهم في أمور لا تحمد عقباها ولا نتائجها. ونحن بصفة

أتنا أولياء أمور مسؤولون عنها مهما كانت الأسباب والظروف التي نعلق عليها أخطاءنا وتقصيرنا نحو أبنائنا، لنجعل من الإجازة الصيفية إجازة ممتعة بحلاوة العمل والانشغال واستغلال الوقت بالمفيد، والفرص المثمرة حولنا كثيرة متعددة، فلنحسن الاختيار ولنخطط ونتمسك بدورنا نحو أبنائنا، فسوف نسأل عن ذلك أمام الله وأمام الوطن والمجتمع.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.
2: بسم

وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

0: عظيم.
1: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: تقول ابنها يضرب ويهان في المدرسة من قبل أحد المدرسين، وعند الحديث مع هذا المدرس تهجم عليها فاشتكت عليه، فلاموا عليها بأنها اشتكت على هذا المدرس، فهل عليها شيء؟
4: لا، شوف بارك الله فيك، هنا ينبغي على الآباء أولا أن يحترموا المعلمين.
3: نعم.
4: المعلم الأصل فيه، أنا أتكلم عن الأصل على الغالب، في شذوذ بعض المعلمين يعني سيء الخلق، أو بعض المعلمين ما عنده أعصاب يا أخي ويعتدي على الناس بسبب بدون سبب، يا أخي ما تصح أنت للتدريس.
3: نعم.
4: لا تدرس، ابتعد أحسن، أعصابك وأخلاقك ما تسمح لك أن تكون معلم. لكن بصفة عامة الأصل من الآباء ومن المسؤولين ومن المجتمع أن نحترم المعلم.
3: نعم.
4: فوظيفته وظيفة عظيمة. إن الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما جاءه صفوان بن عفسال قال إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا لمحبتهم لما يطلب. شوف الظاهرة، علم، احنا نتكلم معلم يعني قاعد يعلم، والمعلم بس معلم يعلم ألف باء ولا واحد اثنين ولا واحد زائد واحد يساوي، لا، بل هو مربي، هو مربي. ولهذا إن الله يقول عليه الصلاة وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فأيها المعلمون كونوا قدوة لهؤلاء الأبناء بأخلاقكم، وأيها الآباء احترموا هؤلاء المعلمين، احترموهم. فلو تعامل هذا المعلم معاملة أب عاقبه على خطأ وكذا، بعض الأشياء نطنشه.
3: نعم.
4: يعني نحن رأينا بعض المعلمين قديما، بعضهم يمسح مخاط الطلاب صغار، طلاب صغار يمسح مخاطهم.
3: نعم.
4: أب، بعض الأبناء يدخلون المدرسة يأتي هذا المعلم على سنة وهؤلاء الصغار أطفال خيط الحذاء مفتوح يخاف أن يقع، يجلس على جلالة قدره على الأرض ويربط
3: الحذاء،
4: يربط حذاءه.
3: نعم.
4: ينظف، يعين في حمل الحقيبة. كثير من المعلمين آباء، فتعاملوا معهم على هذا الأساس. لكن إذا كان شيء لا غير مألوف وضرب يعني لا، يعني لا يحتمل أو مبرح أو مؤذي، لا ينبغي للمعلم أن يضرب بهذه الطريقة، ولا أن يؤذي، ولا أن يسب، ولا أن يشتم. في طرق المتبعة في أنظمة في المدارس، على المعلم أن يلتزم بهذه الأنظمة. ومسألة معاقبة الطالب ممكن نعاقبه بأمور كثيرة، ترغيب وترهيب هذا موجود.
3: صحيح.
4: فإذا كان هذا الضرب لا والله شيء يعني لا يحتمل، لا تتكلمي مع المعلم مباشرة.
3: نعم. لمرؤوسه أو
4: إيه بقى مرؤوسه، يعني والله نبه فلان، يعني حتى لا تكون كشكوى، قل بس نبه فلان إن بعض الآباء يشتكون ترى أنت تسب، وبعض الآباء أولياء الأمور يشتكون بأنك تضرب.
3: نعم.
4: لا ترى تجنب هذه الأشياء ممكن يعني إيه. لكن كون أخطأ عليك بعدما حصل وأنت قمت بالشكوى وأخطأ خطأ يعني ما كان ينبغي أن يكون هذا، لأن يعني لكل فعل ردة فعل، ما ندري إيش حصل بينكم.
3: نعم.
4: وطريقة ردة فعلك كذا إلى آخره.
3: نعم.
4: فأن يطلب الإنسان حقه فهذا جائز.
3: نعم.
4: ليس بمحرم، لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله.
3: الله مستعان.
4: وخاصة نعامله خلي يروح مثلا أبو الولد لهذا المعلم يقول ترى احنا نعاملك أنت كأب لابننا في المدرسة، احنا غايبين لكن انت موجود.
3: نعم.
4: ست ساعات او سبع ساعات او ثمان ساعات على حسب نظام المدرسة انت موجود معه.
3: نعم.
4: فانت معلمة وانت مؤدبة وانت، لكن جزاك الله.

0: الأخ يتجنب مثلا
1: كذا وكذا
0: واحد واثنين وثلاثة وأربعة وكذا، فيكون بين الناس تواصل تناصح.
1: نعم. ربما الابن أيضا يكون زي يعني عنده حركة.
0: أيوه. أيضا في نفس الوقت نقول للآباء يا جماعة يا إخوان يا آباء أجبوا عيالكم.
1: صحيح.
0: خلوا عيالكم يحترمون المعلمين.
1: نعم.
0: يعني كان بعض المعلمين يشتكون يقول أقول الولد اجلس، يقول أنا ما أجلس، أنا ولد فلان.
1: نعم.
0: أو أنا أبي فلان أو أبوي يدفع الرسوم، خاصة في المدارس الخاصة.
1: صحيح.
0: نعم. إحنا ندفع لك فلوس، أنا هني أشغلك.
1: الحمد.
0: هاي قلة أدب.
1: نعم.
0: هاي قلة أدب، ما ينبغي هذا الأمر. وإحدى المشرفات الاجتماعية في إحدى المدارس، وأتذكر أني قديما
1: نعم.
0: تطرقت إلى هذه القصة، المعلمات يشتكون من تصرفات إحدى التلميذات في الإعدادي.
1: إيه نعم.
0: بأن لسانه بذيء جدا.
1: أحب.
0: كلام يعني لا يقال مع تلميذات، مع أي واحدة تخطى عليها أو يصير بينها احتكاك.
1: إيه.
0: كلام. فطلبت الأم مرات ومرات، حتى جاءت الأم.
1: نعم.
0: قالت لها لحظة بنادي البنت، يعني قولي لها كلمتين، لأن لما جاءت ترى بنتك يصدر منها كذا كذا، وهي عيب يعني، ما ينبغي، وأنتم
1: نعم.
0: يعني عيال ناس وبنات ناس. فإذ بالأم تنزل على ابنتها بشتائم أقبح ها من تلك التي تتفوه بها. فتقول المشرفة قد علمت من أين الخراب وأين الفساد. الساس خربان. بهذه العبارة قالت، حين دريت أن الساس خربان، وإذا كان الساس خربان متى يعني يتم
1: البناء
0: وإذا الله المستعان.
1: الله المستعان.
0: فلهذا الأمر، فعلى المعلمين أن ينصحوا، وعلى الأباء أن ينصحوا أبنائهم أن يتأدبوا مع المعلمين.
1: نعم.
0: يحترموا المعلمين.
1: نعم.
0: ما يخاطب المعلم باسمه، ما تخاطب التلميذة معلمتها باسمها، بل معلمتي أستاذتي لتفضل علي هي التي تبدأ بالسلام، تبدأ باحترام، تدخل المعلمة أو المعلم إلى الصف.
1: تنوعت الأساليب الآن.
0: لابد من الأدب مع المعلمين. يعني حتى عندنا مثلا في البرامج المتنوعة التي تكون في وسائل الإعلام المختلفة، علينا أن نغرس هذه القيم في الأبناء.
1: نعم. نوجه هذا
0: كيف يتعاملون. أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، مثل ما تحبين عيالك يعاملونك معاملة طيبة، يا أخي اغرسي فيهم، اغرسوا أنتم الآباء في أبنائكم احترام المعلمين، احترام الكبار.
1: نعم.
0: احترام من في الشارع، احترام راعي الدكان. لما يذهب أحد أبنائكم إلى راعي الدكان أجنبي وكبير أكبر منهم، ربما يكون في سن والدهم،
1: صحيح،
0: يقلون أدبهم معاه، طريقة طلبهم صحيح بتشتري بفلوسك، لكن هذا إنسان، تعامل معه معاملة إنسانية.
1: صحيح.
0: علموهم أن يدخلون ويسلمون، وإذا أخذوا الشيء يقولون حق من أسدى لهم هذه الخدمة مشكور، جزاك الله خير.
1: نعم.
0: أحسن، شكرا. وهكذا هذا الذي ينبغي. والله المستعان.
1: الله المستعان. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
0: آمين.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ آداب الرؤيا. إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه. آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره،

يتميز فصل الصيف مستمعين الأحبة بطول ساعات النهار، وأيضا فهو فصل محبب من قبل أبنائنا الطلبة بسبب انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية. ولأنها إجازة طويلة، فقد يتساءل البعض وخاصة الآباء والأمهات فضلا عن المهتمين بقضايا المجتمع، كيف يقضي أبناؤنا أوقاتهم بعيدين عن مقاعد الدراسة وأصوات الأقلام وزحام الكتب، لأنهم طوال العام منهمكون في عملية التحصيل الدراسي، وجل أوقاتهم بين المدرسة والبيت، في المدرسة المعلم، وفي البيت المعلم الأب أو الأم. وليس هناك متسع من الوقت لشيء أو اتجاه آخر غير الدراسة ومتطلباتها،

الصيف وحمل معه المتنفس من هذه المتطلبات الدراسية وأغلقت المدارس أبوابها. وهنا يتساءل أولياء الأمور ماذا بعد هذا الفراغ الدراسي وساعاته، كيف نشغل فترة الإجازة؟

مجتمعه. هذه أشياء يجب أن يتعلمها الأبناء بالطبع، وأيضا كيف يكتسب شخصيته الجيدة، وما هي العادات والسلوكيات التي لربما اكتسبها من أقرانه وقد تكون سلوكيات غير جيدة. لذا على الآباء أن يكونوا في أوقات الإجازة قريبين جدا من أبنائهم لمراقبة سلوكهم وكيف يقضون ساعاتهم وفراغهم. فعلى الوالدين أن يجتهدا ليكون الصيف والإجازة عاملا مهما لا يقل أهمية عن أوقات الدراسة وأيامها. فبالصيف أستطيع أن أبني شخصية ابني، أو أعيد مسار سلوك خاطئ قد اكتسبه من أقرانه في المدرسة، أو أسهم في دمج ابني في المجتمع من خلال الزيارات، أو أن أجعله وأحفزه على المشاركة في الأعمال التطوعية على حسب سنه، وأحرص كذلك على أخذه معي لزيارة الأهل والأقارب حتى أعلمه صلة الأرحام وأهميتها، لأن الزيارات كانت في أيام الدراسة وخصوصا للأبناء شحيحة بسبب الانشغال بالمذاكرة والامتحانات ومتطلبات الدراسة الأخرى. أما في الإجازة فهناك متسع من الوقت والفراغ أيضا، وأستطيع في إجازة أيضا أن أحرص كولي أمر أن آخذ ابني للصلاة في المسجد، والأم بإمكانها أن تحرص على تحفيز ابنتها على الصلاة معها في البيت، وأن نجلس كأولياء أمور نتحدث عن أمور ديننا وواجباتنا، أن ندخل أبناءنا في روحانية العبادة من خلال التحفيز على قراءة القرآن الكريم أو حفظ الأحاديث، أو أن نخصص وقتا للقصص حيث أن منها تشويقا ومنها تعلما وخاصة القرآن الكريم. ومن الأمور المهمة أيضا في أوقات الإجازة الحرص عند الذهاب للرحلات على أن تكون رحلات ترفيهية للأبناء، وأيضا لتقريب المسافة بين الأبناء والوالدين، وخصوصا إن كانوا أبناء في سن المراهقة، فالرحلات عامل جو مساعد للحديث والمشاركة، وهي أيضا فرصة للتحدث مع الأبناء عن كيفية التعامل معهم ومحاولة التعرف على احتياجاتهم العاطفية وكيفية مساعدتهم في حل مشكلاتهم الدراسية. أن أفهم كأب وأم أن ابني قد كبر وبدأ الآن يشق طريقه كشخص مستقل، أن نشاركه في القرارات ونستمع إليه ونعزز ثقته بنفسه. لهذا تكون الرحلات فرصة جيدة للآباء والأمهات للتعرف عن قرب على أبنائهم، وخصوصا الأبناء الذين هم في سن المراهقة أو حتى الأطفال الصغار. فالرحلات ليست ترفيها عن النفس فقط، بل فرصة أيضا لتعليم أبنائنا شؤون الحياة المختلفة.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي جزء قد

0: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي جزء قد سمع. عندما نتحدث عن العطلة الصيفية أيها الأحبة، يجب أن ندرك أن مفهومها يختلف عند الآباء وأولياء الأمور. فمنهم من يرى أن العطلة الصيفية هي التحرر من كل الالتزامات والتسيب في الأوقات، ويراها البعض أنها فرصة لتدارك ما يعانيه الأولاد من نقص في بعض المواد الدراسية، فتبدأ مرحلة جديدة من التعلم من الصباح إلى المساء، في حين يراها آخرون فرصة سانحة للجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة التي تسهم في بناء شخصية الطفل. ويجمع الخبراء في مجال تربية الطفل أن الصيغة المثلى لقضاء عطلة صيفية متميزة هي الجمع بين الترفيه والتعلم وممارسة عدد من الأنشطة المفيدة المساعدة على بناء شخصية الطفل وانفتاحه على شؤون الحياة. يؤكد الخبراء أن العطلة الصيفية ذات أهمية كبرى بالنسبة للأطفال، فأهميتها قد تضاهي فترة الزمن المدرسي، فهي وسيلة متميزة ليحظى الأطفال ببرامج مختلفة تجمع بين التعليم والتربية والترفيه وبناء شخصية متوازنة لدى الأطفال. ومن ثم تظهر الحاجة الماسة لوضع خطة محكمة للاستفادة من هذه الفترة الصيفية، كما يجب العمل على تغيير تلك النظرة السائدة لدى أغلب الآباء من أن العطلة الصيفية هي فترة لهدر الأوقات والتحرر من كل الالتزامات، بل يجب أن نرسخ في الأذهان أن هذه الفترة الزمنية فرصة جدا مهمة لممارسة عدد من الأنشطة، خصوصا تلك التي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة لدى الأطفال وتغرس فيهم حب العمل الجماعي والتعاون والتطوع. ويندرج التخطيط إلى مفهومين أو اتجاهين.

0: الاتجاه الأول هو تطوير الميول وتنمية الشغف لدى الأطفال، ومن خلال زيادة الاطلاع والمعرفة لدى الطلبة من خلال التسجيل في البرامج التي يتم طرحها من قبل المعنيين في وزارة التربية والتعليم من خلال أقسام مصادر المعرفة والأندية الصيفية التي تحتضنها الوزارة، إذ تشمل عدة برامج إثرائية مختلفة. أما الاتجاه الثاني فهو التسجيل في الأنشطة الرياضية التي تقدمها الأندية الرياضية في العطلة الصيفية، واستغلال بعض دور العبادة التي تقدم بعضها دروسا في تعليم القرآن الكريم، والأنشطة الخاصة أيضا بالفتيات كالمراكز الاجتماعية. ويمكن أيها الأحبة لكل ما سلف أن يصنع أو يحقق بعض التوازن في شغل أوقات الفراغ والابتعاد بقدر الإمكان عن السهر الطويل.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة طه.

0: أبدا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة طه.
3: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الإسراء.
1: دعاء العطاس وما يقال للكافر إذا عطس. إذا عطس أحدكم فليقل
2: الحمد لله،
1: رواه البخاري. وليقل له أخوه أو صاحبه
2: يرحمك الله،
1: فإذا قال له يرحمك الله فليقل
2: يهديكم الله ويصلح بالكم،
1: رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوا، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، رواه مسلم. وإذا عطس الكافر يقال له
2: يهديكم الله ويصلح بالكم،
1: رواه أبو داود.
0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب ويحقق لكم

0: حياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
0: تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون

ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعها

وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين.

أمتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون

فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر

ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون

جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته

تعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ

0: بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات، ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.

مع نهاية كل عام دراسي ينتظر الطلبة بكل صبر وشوق إجازة الصيف والتي تتعدى الشهرين كما هو المعتاد، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه للجميع: أين سيقضي أبناؤنا هذه الفترة الصيفية؟ وهل سيستمتعون بأوقاتهم فيما له من النفع والفائدة التي تعود عليهم، أم ستكون مهدرة في اللعب واللهو وقضاء ساعات طويلة بالنوم إلى غير ذلك؟ إن الإجازة الصيفية مستمعين الأفاضل في هذه المدة أو الفترة التي تعد طويلة لدى أولئك الطلبة تعتبر في الأساس نوعا من الاستجمام والراحة بعد تلك المدة التي كانوا فيها أثناء فترة الدراسة، وبالتأكيد يبقى هناك وقت فراغ كبير يحتاج فيه أبناؤنا الطلبة إلى أن يملؤوه في أي شيء يجدونه مفيدا لهم، لأنهم إذا لم يستطيعوا

تغل هذه الفرصة خلال هذه الفترة الزمنية بما فيه خير لهم سينقلب عليهم عكس ما يتوقعونه، أي بما فيه شر وضياع وهدر لكل الأوقات. وهنا الكل يدور في ذهنه هذا السؤال، ويبقى البعض في حيرة من أمره، وهو كيف أستغل إجازة الصيفية الاستغلال الأمثل والجيد؟ والإجابة عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة، لو فكر أي طالب أو طالبة بعد انقضاء العام الدراسي وجلس مع نفسه وبين أهله، لاستطاع أن يضع جدولا خاصا له منذ الصباح الباكر وحتى فترة النوم. فهناك العديد من الأمور التي باستطاعته أن يستغل فيها أوقاته، سواء كان في الاطلاع أو القراءة والمشاركة في المراكز الصيفية أو زيارة الأرحام والأصدقاء أو ممارسة أنواع الرياضة والهوايات المختلفة لهم وغير ذلك طوال اليوم الواحد، بخلاف الزيارات مع أسرهم سواء داخل بلدانهم أم في خارجها. ولا شك أن البعض من الأسر والأهالي قد يشعرون بحالة من القلق على أبنائهم خلال هذه الإجازة الصيفية، فبعض أولئك الأبناء الذين نقصدهم في مرحلة المراهقة والطيش، وهي من أشد المراحل وأصعبها، وإذا لم يتقيدوا بأمور توكل لهم من قبل أهلهم وينتظموا بها بكل سلاسة ونظام جيد، فإنهم لا شك سيتيهون في غياهب مظلمة وسوف يفعلون ما يشاءون. لذلك يجب على كل أسرة أن تضع لأبنائها جدولا أو حتى يشاركونهم فيه من خلال ممارسة بعض الأنشطة والهوايات التي تكسبهم خيرا وفائدة ويملؤون من خلالها الوقت المطلوب، فتزيد قدراتهم وتكسبهم معارف وعلوما شتى، ولا يشعرون آنذاك بأي ملل إطلاقا، بل تزيدهم سعادة وعطاء وتميزا، ويجنون من وراء ذلك فوائد لا تحصى ولا تعد، فقط أن يكون هناك تنظيم واستغلال سليم في الوقت دون هدر أو

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: فيما يلي نستمع إلى جزء